0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

أحبك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

0: الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح
4: من الرشيد FM. صباح الخير.

عنا مرقوا أطفوا وردن عنا أهل الحلا عم يسألوا عنا مرقوا أطفوا وردن عنا

0: آجور مع بن موسوي بعد دقيقة.
1: صوت اللي تحبه، صوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معك وين تروح؟ حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضلة، آخر الأخبار وأحدث الأغاني، جودة أوضح وأجرب أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية. الرشيد اف ام، إذاعة الرشيد.
0: من الرشيد اف ام، صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. اعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد اف ام. الرشيد اف ام، صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
3: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد.
4: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
5: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبيه هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الخير، صباح الورد والنوير. أهلا بكل مستمعي إذاعة الرشيد في بغداد على 91.5 أو في محافظاتنا الحبيبة وحول العالم عبر الترددات الرقمية. أهلا في صباح الثلاثاء الطيب على كل ناسنا الطيبين، وحلقة جديدة من برنامج بانجور.

تحية للناس اللي تسمعنا بالسيارة في طرق بغداد أو اللي يسمعونا في أماكن عملهم، احتمال دا يسمعونا بالبارك. كل التقدير لكم وشكرا لأنه منتظرين بانجور، وإن شاء الله يكون صباحكم حلو ويانا وتسمعون كلام طيب

إن شاء الله تصير لكم الأمور الحلوة، والثلاثاء صار حلو لما جمعنا في هذا البرنامج. كل الأيام حلوة برفقتكم وأحبابي، وأهلا بكم للساعة 10 في بانجور معي في الميكروفون بان المسوي ومع مكسر المخرج وسام ماجد.

صباح الخير على بيوتاتنا، على أزقتنا، على محلاتنا، على مناطقنا. صباح الخير على جيراننا اللي أحياناً يكونون أقرب من الأهل إليك. سلمت على جارك اليوم؟ إذا شفتوا جاركم الصبح سلمتوا على بعض؟ إذا اليوم لا وباكر شفتوا بعض، فمن باكر وبعده حيوا جاركم، سلموا عليه للحفاظ على الصحة. بونجور. إلقاء التحية على الجار أو الابتسامة في وجهه ليست لفتة عابرة بلا قيمة. دراسة وجدت أنها تحسن صحتك النفسية. القيمة تأتي من ملء حاجتك للانتماء إلى المجتمع، والأمر بسيط: تحية، ابتسامة، إيماء بالوجه، أو حتى تواصل بصري. كم مرة ينبغي أن تحيي جيرانك؟ وفقاً لمؤشر غالوب، 6 تحيات في اليوم هو العدد الأمثل لتعزيز الشعور بالراحة النفسية، وأكثر من ذلك لا يمنح فائدة إضافية. طبعاً الشباب الأصغر سناً أقل ميلاً لإلقاء التحية. الشباب الأصغر من 30 عاماً يسكنون عادة في مبان شاهقة ويتصفحون هواتفهم أغلب الأوقات، ما يجعلهم يفتقدون التواصل البصري مع جيرانهم. توصل باحثون أيضا من جامعة ميشيغان إلى أن كل تحية تلقيها على جارك تقلل من فرصة إصابتك بنوبة قلبية بنسبة 17%. إذن قد تبدو مجرد كلمة عابرة، لكن هذه الدراسة تكشف أن هذه العادة البسيطة قد تحسن الصحة النفسية وربما أيضا تحمي قلبك.

أشياء نراها كثيرا في حياتنا ولكن لا نعرف الحكمة منها أو سرها. مثلا هو ليش أكو مراية داخل المصعد؟ يمكن تقولون أنه هي مجرد لمسة جمالية، بس الحقيقة إنها وضعت لعدة أسباب عملية ونفسية. تعالوا نتعرف عليها سبب سبب. السبب الأول تقليل الشعور بضيق المكان. المصاعد هي أماكن مغلقة وصغيرة، وبحسب مختصين فإن وجود المرآة يجعل المساحة تبدو أكبر ويخفف شعور البعض بالضيق أو التوتر، خصوصا لمن يعانون من رهاب الأماكن المغلقة. أيضا تشتيت الانتباه وتقليل الإحساس بمدة الانتظار، قد تستغرق رحلة المصعد ثواني فقط، لكنها قد تبدو أطول عندما يقف الركاب في مساحة مغلقة من دون أي شيء يلفت انتباههم. ولهذا تساعد المراية على إشغال النظر وتشتيت الانتباه، مما يجعل الرحلة تبدو أقصر وأكثر راحة من الناحية النفسية. السبب الثالث تسهيل الحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. تساعد المرآة مستخدمي الكراسي المتحركة على رؤية ما خلفهم أثناء الدخول أو الخروج، كما تسهل عليهم المناورة داخل المصعد دون الحاجة إلى الالتفاف بشكل كامل. وأيضا السبب الرابع تعزيز الإحساس بالأمان. وجود المرآة يسمح برؤية الأشخاص الموجودين داخل المصعد دون الحاجة إلى الالتفات، كما يمنح كثيرين شعورا أكبر بالراحة لأنهم يستطيعون متابعة ما يجري من حولهم. لهذا فالمرآة داخل المصنع داخل المصعد ليست مجرد عنصر ديكور، بل صممت لتحسين تجربة الاستخدام وجعل المصعد أكثر راحة وسهولة وأمان لمختلف المستخدمين.

بعدنا وياكم مستمعينا الأحبة و360 درجة في بانجور. هل شرب الماء أثناء تناول الطعام يقلل الشهية؟ أهلا بكم. خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن شرب الماء خلال تناول الطعام أو في منتصف الوجبة قد يؤدي فعلياً إلى زيادة كمية الطعام التي يتناولها الشخص، وهو ما يتناقض مع الاعتقاد الشائع والذي يزعم بأن شرب الماء خلال تناول الطعام يؤدي إلى الشعور المبكر بالشبع ويؤدي تبعاً لذلك إلى إنقاص الوزن. ولطالما ساد الاعتقاد بأن احتساء الماء أثناء الأكل يساعد الناس على تقليل السعرات الحرارية من خلال خلق شعور بالامتلاء قبل استهلاك كميات كبيرة من الطعام. قال تقرير طبي بريطاني واطلعت عليه مواقع صحفية أن مجموعة من الدراسات السابقة لاحظت أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة يقضون وقتا أطول في الشرب أثناء الوجبات ويشربون بمعدلات أسرع، كما يوزعون رشفات الماء بشكل أكثر توازن طول أو طوال فترة الوجبة مقارنة بالأشخاص الأقل وزنا. والآن تظهر دراسة جديدة أن زيادة استهلاك الماء ترتبط بزيادة كمية الطعام المتناولة في الوجبة وليس العكس.

0: صباح الخير والعافية عليكم مستمعينا، تحية لكل الموظفين، تحية لموظفي القطاع العام والقطاع الخاص، وإن شاء الله كل الموفقية لكل الناس. أهلا بكم، أهلا بمشاركاتكم على الواتساب على الرقم الخاص له على 077-00-11-4-5. مصطفى الجبوري: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. صباح الخير يا صباح النوير. سليم الجعفري: صباح الورد والفل والياسمين عليكم ست الكل بان المسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM. حياك الله أبو سيوفي. ومشاركنا يقول: منين أنت؟ من يا حلم، من يا شوق، من يا جنة، من يا عيد، من يا حنة، غنيت لك كل الورد ومرت حلاتك نسمة، وضميت لك ليل وبرد، هل بتبين نجمة؟ يلما يلمك كل اسم، يلما أظن تتسمى، منين أنت؟ من يا وطن تنرسم لو تتغنى. حياك الله أبو سيوفي. وإلى أبو دلة: بونجور يا أبو دلة.
1: صباح الخير أختي العزيزة ستمان الجميلة، تحياتي لك. صباح الخير أستاذ وسام الغالي مخرجنا الورد. أحب أشكر برنامج بونجور لأن عرفنا على أصدقاء قمة بالرقي، وأخص بالذكر منهم المستمعة سحر الخفاجي اللي البارحة أطرت بكلام طيب. هذا أن يدل على شيء، فإنما يدل على حسن أخلاقها وتربيتها. يعجز اللسان عن الكلمات، ولكن كل اللي أقدر أقوله إن شاء الله أتمنى لك الصحة والسعادة وراحة البال، ويا رب يكفيك شر الدنيا ويحفظك ويجبر خاطرك. أتمنى لك كل الخير أخت عزيزة تاج على رأسنا. وبالأخير أتمنى كل الحب يجمع برنامج بونجور مستمعين ومستمعات داخل وخارج العراق، ويجمعنا كنا على حب العراق أولا وأخيرا. وهذا الفضل يعود لله أول شيء، والأسلوب أختنا العزيزة ستمان الله يرحم أبوها الغالي ويحفظ لها الحجية وأولادها وأبو بيتها. تحياتنا للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: ألف تحية يا أبو دلة العزيز، صباح الورد عليك وعلى كل من ذكرت وكل من قصدت. إن شاء الله دائما لمتنا ودائما صباحاتنا الحلوة على إذاعة الرشيد، وإن شاء الله كل صبح وكل شروق شمس تشرقون علي بأصواتكم بمشاركاتكم، حتى إذا ما شاركتوني فقط الاستماع ويتغير المود عندكم أو يكون أحلى بعد إذا كان مودكم حلو، فهو هذا قمة الخير، قمة الجمال. وشكرا لك ولكل المستمعين. الباشق: صباحكم خير وعافية ستبان المحترمة. امسح الخطأ لأجل المحبة، ولا تمسح المحبة من أجل الخطأ، وعندما تتعرض للإساءة فلا تفكر بأقوى رد، بل فكر بحفظ الود، هكذا تكون الحياة جميلة. حلو، لا تحذف كل شيء، كل الزينات، يعني مشي هاي الغلطة. حلو، يعني راد قوة أعصاب. عباس الحمداني: صباح الورد مع كل رفة طير، أتمنى لكم الخير. يا عيني ينطيك الخير والعافية، شكرا جزيلا. مروان أبو جوان يقول: عندما يكون الحب قاتل. صاحب الضوير شي يقول: يقول خطب حبيبته وما نطوها إلا فقرر يشرب سم وقال ما اجينا بكيفنا لهاي الحياة، صبلي خل اشرب واموت بكيفي. يقول فما مات ورجع خطبها هم نطوها، فقرر يرمي نفسه وقال قلبي ذا اعرف قلبنا اعرف شبيه واعرف خلاصه، بالسم ابد ما يموت الا برصاصه. يقول هم ما مات، رجع خطبها للمره الاخيره لكن هم ما نطوها اله، فقرر هالمره يحرق نفسه. فالدنيا ايش قال؟ قال الدنيا ضيم بضيم والقبر ضيجه، ويا روحي ما ترتاح الا بحريجه. حلو حلو، مشاركات تبعث التفاؤل والطمأنينة الصباحية. سيم حريجة أستاذ مروان، أني أشكرك هواية.

من ورا الحب يروح يشرب سم ويشرب خو يشرب قلاص زبيب بالثلج بمكعبات ثلج ورا لفة قص تخبط. والله أقعد أكل واستمتع واشتم هوا طيب وونس نفسي. شنو انت منتحر وما اعرف شو هي راح تروح تتزوج وتاكل تشاريب وما اعرف ترقص نوب الزواج نوب تقولهم شنو همج انتو همج زين

0: أركان أبو حمزة، صباحكم خير وبركة ومحبة، أحلى صباح وبداية أسبوع جميلة للجميع. تحية كبيرة إلى المسز بان الوردة، وتحياتي إلى أبو سلطان وعلي جمال ومؤيد، أخوكم أركان أبو حمزة. كل التقدير يا أبو حمزة، وتحياتنا للأساتذة اللي ذكرتهم. أبو حسوني علي القيسي، بونجور.
1: يا أبو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وعلى جميع المستمعين والمستمعات من الألف إلى الياء، وإلى خيت الغالية الذهب المتألقة ستفان الموسى والذهب، والمخرجين المبدعين جميعا. يا ربي الصحة والعافية للعراقيين جميعا إن شاء الله، ونتمنى الرزق والعافية. معاكم أخوكم من قلب بغداد الحبيبة، عاشق الرشيد علي القيسي.
0: حياك الله أبو حسوني، صباح الورد عليك وعلى الأهل الكرام، وتحياتنا إليك، وإن شاء الله يومك حلو خالي من الإزعاجات، خالي من النكد، خالي من الادوانس بالسيارة. زين، قولي البنزين شلونه؟ خير وبركة إن شاء الله، إن شاء الله يوم اللي يصير للغاز يا الله. إلى العزيز حربي، صباح الخير والعافية على الجميع، وهب لي يا إلهي منك عونا يساندني إذا صعب المسير، آمين يا رب العالمين. صدام الزبيدي، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وصباح الخير صباح العافية، اللهم آمين. سحورة سحر الخفاجي، صباح الورد على ندى الورود قناة الرشيد وعلى الجميع الجميلة بان. صباح الخير على أخي الغالي أبو دلة، أنت الرقي كله. حبيبتي بان، أحيانا اللسان يعجز عن ما يعبر في داخله، تحياتي لكم جميعا. طبعا مرات تخونك الكلمات أن تعبر، واحد يقدم لك عمل خير، واحد يساعدك، واحد بدون مقابل، يعني واحد يهتم راحتك صحتك هذه، فأنت ما تملك كلمات كافية حتى تثني عليه. وفي الجهة الأخرى مرات واحد يأذيك وهو ما يعني مش كل واحد يأذين مفروض يعني، فأنت ما تملك الكلمات الكافية للرد عليه، فتشي ريح قلبك ها، فش تسوي؟ اطلع لسنونك فوق بشن. يلا نروح بريك الثمانية، وبعدها راجعين نكمل البانجور للساعة 10.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: من الرشيد FM، صباح الخير.

0: صباح الخير والعافية عليكم جميعاً مستمعينا الكرام. أحياناً نسمع شخص يقول إذا بكيت فأنت ضعيف، أو الإنسان القوي ما يحتاج طبيب نفسي، أو التفكير الإيجابي وحده يحل كل مشاكلك. ومع كثرة الكلام على مواقع التواصل صار من الصعب نعرف شنو المعلومة الصحيحة وشنو هو اللي مجرد رأي انتشر وصاروا الناس يتناقلوه كأنه حقيقة. ومنو اللي خلى هذا الخبر؟ هل يعاني من مشكلة في حياته؟ هل يعاني من عقدة في حياته وحب أنه يصدرها ويعممها للآخرين؟ المشكلة مو بس بالمعلومة الخطأ، المشكلة أنها ممكن تغير طريقة تعاملنا ويا أنفسنا ويا بيوتنا وأهلنا ويا أزواجنا ويا أولادنا ويا أصدقائنا. ولهذا سؤالنا اليوم يقول برأيكم منين تجي أغلب المفاهيم النفسية الخاطئة؟ هل من مواقع التواصل الاجتماعي؟ لو من تجارب الآخرين اللي يعمموها على الجميع؟ لو من الأفلام والمسلسلات اللي مرات بصراحة تقدم صورة بعيدة عن الواقع؟ خلونا نسمع آراءكم وتجاربكم في صوت الصبح في بانجور على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5 أو على 0780-2-1-6-1-7. راديو الرشيد. صباح الورد والعافية عليكم أحبابي. أعتقد بالآونة الأخيرة طلعوا يعني مجموعة من الناس اللي هو كوتش وغيره، بصراحة أكو ناس تقمصت هذا الدور، يعني هي مو حقيقية أو انتحلت شخصية الكوتش وأنه هم يعرفون ويدربون الزوجات أو الأزواج أو الناس البنات الكل على كيفية التعامل مثلا مع عوائلهم مع المشكلة، عاقبي بالصمت العقابي، سوي فلان سالفة، مثلا يعني أنت لا تهتم لها. أكو فتشي حسيته أنه ده يخرب بيوت، يخرب علاقات، يوسع المسافات بين الناس. فبرأيكم شنو أكثر مفهوم نفسي خاطئ تسمع الناس ويرددوه بشكل دائم؟ يعني هواية بالآونة الأخيرة طلعت الصمت العقابي، الصمت العقابي، الصمت العقابي. شنو الصمت العقابي يعني؟ خلي نستقبل آراءكم ومشاركتكم معنا أحبابي. ومع اتصال أول، بانجور.
2: صباح الخير علوية.
0: صباح الخيرات عيني.
2: أبو محمد من كربلاء.
0: اهلا يا ابو محمد، شلونك؟
2: الله يسلمك ويعطيك العافيه.
0: هلا بالطيب،
2: صباحكم خير وعافيه ورزق ان شاء الله
0: على الجميع
2: ان شاء آمين. الله وعافيه
0: على الجميع ان شاء الله.
2: مفهوم احنا العقاب الصمت العقابي او اي شيء نفسي خلينا بخانه انه احنا عندنا موروث قبلي عشائري، يعني تخيل انه احنا ما يصير واحد يروح الطبيب نفسي. هذا يعتبره مجنون.
0: صح، يا عبالك شيء معيب.
2: اي يعني في شيء معيب، بينما يعني هسه العلم يعني مو هسه من زمان بس هسه في تطور.
0: اي
2: يعني انا في يوم من الايام كنت ببيروت ويا والدي الله يرحمه.
0: الله
2: يرحمه. فكان اشوف الطبيب نفسي، والدي بيسعى مني مع القلب. فالطبيب حولني على الطبيب النفسي، قلت له دكتور ترى ما بي شيء، راح اجل ما له علاقه، ما بي شيء، احتاج بثلاث جلسات قبل العمليه. بس يحكون وياه كل شيء يسوون. فعلا يعني المريض يعني مرة رهبة عجيبة انه راح يصون صدره ويبدلون شرايين واحتمال يموت احتمال هاي. قال لي بابا ليش تأخروا على العملية؟ يعني بسويها. تخيلي من رفض تام الى قناعة تامة واستعجال بالامر. احنا هذه الثقافة ما عندنا. احنا اليوم حتى اطبائنا مع الاسف يعني انا كوني مجال الصحه ما عندهم جلسات، عندهم شيء اسمه علاج، كل علاج كيميائي هو له تاثيرات جانبيه وسيئه جدا خاصه الادمان. يبقى احنا عاداتنا وتقاليدنا بالمجتمع هاي تاثر في بعض. احنا اليوم جت قعدت قالت فلانه قالت يا ابو طبيب قال فلانه مجربه وهي بالضبط هيك وانا راح اسوي مثلها ورا فتره ما فادتها واحده ثانيه قالت غير علاج. فاحنا هذا المشكله اللي نشوفها مثلا بالاطفال اللي يجون انت شرحت لكم بس مره على دول اللي عندهم صعوبه بالنطق هاي تيجي من حاله نفسيه يعني صعوبه بالنطق وياها مرات توصل مرحله طيف توحد انه بيصير توحد. هذه اسبابها سلوكيه ونفسيه يعني واحده من عندنا مشكله كبيره كلش انه يجي طفل عمره سنه او سنه ونص يبدي تاثر عندنا شنو هاي التاثير ليش؟ لان الامايه هملتها وراحت للطفل الجديد. يعني هاي مهمه او مثلا في وقت ما هو صافن وما يدري وقد عيطه من هاي العيطه بحيث يمكن تسوي له حاله رعب
0: كلش
2: وقت مثلا افضل ومثلا اغلبها مثل جين هسه في 90% صح عليه هو بالحمام والدنيا ظلمه. الاطفال اغلبهم هيك فاحنا اليوم سلوكنا هو خاطئ جدا بالتعامل ويا الاطفال بالتعامل ويا الغير الرجال بالتعامل ويا المراه المراه بالتعامل ويا زوجها كلها تنعكس هاي بالجانب النفسي والسلبي طبعا.
0: نعم
2: يعني انا اليوم ما ابي زوجتي خطات شو اسوي؟ اطلب بطلع ما اسلم اطلب بطلع انا صمت عقابي عاقبها لازم ما احكي لها اخليها هيك اهملها لان هي هم كيان وهي ام البيت والبيت اذا ما دي ام خلاص انتهى الموضوع حقيقه. يعني مو مجامله للنساء بس احنا اليوم مجتمع قائم على مراه صالحه مربيه ملتزمه إن كانوا يسلك زوجها ويا أطفالها ويا المجتمع ويا جيرانها ويا حتى تعكس إنه هذا الموضوع أولاً هو موضوع أخلاقي بالدرجة الأولى وإنساني بعدين نرجع إحنا نقول ديني لأن إحنا نعتمد الدين قالوا هو أمر طوام الدين بينما هو كل عالم الدين هي تنصدم هاي بهذا النقطة. الرسول يوصي بالنساء ويوصي بالأطفال ولا تضربوهن والقرآن يقول لا تضربوا الأطفال حتى يبلغون هالقد وإذا ضربتوهم هيك إحنا هذا كله عرض الحائط ذكرنا أساليب جديدة من داخلنا لأن فلانة قالت فلان قال إحنا اليوم حتى العلاج واحد عنده حساسية ثانية ما عنده حساسية فما يمشي كله نفس الشيء على مستوى واحد إن إحنا اليوم لازم نعمم ما يتجرب على كل مترام.
0: نعم
2: مترام.
0: نعم نورت أبو محمد.
2: مجتمعنا هذا أطلت عليكم بس يعني هذا مجتمعنا هذا واقعنا
0: للأسف. نورتنا شكرا لطرحك ولطلتك معنا أبو محمد من كربلاء الله يعافيك كل التقدير حياك الله يا عيني يا هلا. هو أصلا أحبابي إحنا ليش صرنا نستخدم مصطلحات نفسية بكل موقف؟ مثلا والله عندي أزمة اكتئاب أو هذا نرجسي أو هذا عنده صدمة مثلا اثنين دي يحشون تقولها شبي زوجك وما اعرف شنو تقولها والله ما ادري داير وجهها شو ها دي يستخدم الصمت العقابي لو هذا زوجك رجل تجنبي يعني ما كان عندنا هذا التعقيد للامور يعني كان عندنا مثلا زعلان او داير وجهه او زعلانه المراه أو زهقانة ضايج أما أن أخلق منه أزمة وكأنه هو مريض نفسي والعلاقة تتوتر مواني منه شوفه نرجسي هيجي أجيب له ورد النرجس كله وأتعامل أيضا أصير بنرجسية الموضوع رح ينعكس على الأطفال إن وجدوا البيت تسمم الجو تكهرب الدنيا انقلبت وها هي صاروا عبارة عن عائلة أو بيت حلبة ملاكمة تحولت من علاقة أسرية لابد وأن تشوب هالمشاكل في يوم ما حتى تقوى لازم تكون أكو اختلافات في وجهات النظر لازم الرجل شوية ياخذ مساحته يدير وجهه خلي يدير وجهه أدير وجهه يعني همين. بس مو أتحول إلى ما الذي يفكر فيه وأبدي أعيش الدور وما أعرف شنو، بعدين أني أعلمك، أني أعلمك. يعني أيضا برأيكم شقد ظلمنا أشخاص لأن شخصنا حالتهم النفسية مثلا على حسب فد معلومة سمعناها، مثلا يطلع واحد بلقاء طبيعي هو دا يحكي هيجي، نقول شوف هذا سايكو. يلا خلينا ناخذ اتصال. السلام عليكم.
3: صباح الخير.
0: صباح الورد.
3: صباح الخير عليك على كل المستمعين الحلوين.
0: يا هلا،
3: يوم جميل
0: عليك وعلى البشر.
3: زين الامور حلوه.
0: ايه الحمد لله.
3: حلو.
0: منو وياي؟ منو؟
3: مهندس محمد العزاوي.
0: اهلا استاذ محمد، شلونك؟
3: يعطيك الصحة والعافية ان شاء الله.
0: يا اهلا وسهلا.
3: احنا مشكلتنا شنو؟ عقل جمعي.
0: صح.
3: شيل تشوفي تطبقي.
0: كلش صح.
3: هي هاي المشكلة اللي صايرة عندنا، يعني مع احتمال من قبل بس احنا من كبرنا قمنا نشوفه. مجتمع يحب يعني يقلد كل شيء يشوفه. يا فكر بالبداية، شوف احتمال هذا الشيء اللي سمعته ما يتطبق وياك على حياتك، احتمال هذا الشيء ما يناسبك، احتمال انت مثلا اخذت فكرة خاطئة عن فلان شخص، عن فلان شو نقول مجتمع، عن فلان قومية. لا احنا اللي علينا نسمع ونقلد.
0: طيب أستاذ محمد، شنو أكثر جملة سمعتها جنابك واستفزتك، يعني لأنك تعرف أنه هي فتشي دخيل فتشي مو صحيح؟ يعني
3: والله إحنا هاي الدخيل اللي علينا واللي أنا أتخبر من عنده هاي مال سالفة القرايب عقارب. ليش مصدر هاي الفكرة؟
0: صح.
3: ليش يعني قريبك على قربك؟ ليش يعني؟ ممكن أنت مختلف ويام ويا واحد ويا خال ويا عم ويا ابن خال ويا ابن عم، أنت ليش عم تفكر؟ وأنت ليش تصدق أصلاً من تسمع هاي الفكرة؟ إحنا هسه يعني أسألك بالله.
0: نعم.
3: حياتنا هسه مثل قبل؟
0: لا.
3: أنت جايز وهنا قابش من مثل قبل؟
0: طبعاً.
3: أكو بيجد؟
0: لا.
3: أكو عصرونية؟
0: لا.
3: اكو لما مثل قبل؟
0: هم لا.
3: ليش؟ تاري الحياة نفس الحياة. أبهاتنا همين كانوا يركضون ويتعبون وهمين شغل ومن الصبح لليل، بس كان عند الخميس يروح بتالي يقعد يا ماما يشوف شو نقول. اكو تجمع، اكو بيت يجمع، اكو هواي مناسبات كانت تجمع الأقارب. هاي طبعا واحدة من النواحي اللي احنا عايشين
0: بيها. للأسف تم الاستعابة عنها بالجروبات اللي موجودة على
3: بس اسمها الحياة هي هي. احنا مو نعتب والله لا الوقت تغير، لا الوقت ما تغير، احنا تغيرنا، احنا صرنا مصطحشية وصرنا شو نقول نسمع من الغير وصرنا عجوزية وصرنا نتمارض كل ده. احنا الوقت هو وقت باقي ما اختلف. هي الدنيا ركبت قبل ما كان على عموم. نسأل الله السلامة للجميع.
0: آمين.
3: والأهم اشتغل بعقلك، اتباع على عقل غيرك، ولا دخل بغيرك.
0: حلو.
3: شقها الجمجمة.
0: نعم أستاذ محمد العزاوي المهندس الرائع، نورت. شكرا، كل التقدير. حياك الله. متواصلين معكم أحبابي وننتقل إلى اتصال آخر. بونجور. ألو.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: صباحكم خير وعافية إن شاء الله. صباح.
0: صباح العافية والهنا. إذا ممكن تتكلم وياي من التليفون مباشرة، مو سبيكر ولا بلوتوث ولا سماعات.
4: تمام.
0: نعم. من وياي؟
4: وياك يوسف العبيدي.
0: أهلا أستاذ يوسف، شونك؟
4: الله يحفظك ويسلم. شلونكم؟
0: يا هلا مية هلا. كأنه أستاذ يوسف كأنه صار علم النفس موضة أكثر مما هو علم، شو رأيك؟
4: شلون ست علم النفس هو شنو؟
0: كأنه صار موضة أكثر مما هو علم. يعني صار الآن ادخل مطعم، ادخل منشورات الناس، اقعد في مجلس معين تشوفهم يتكلمون بعلم النفس ويفسرون الأشياء كلها ويعطوها أسماء ويركبون أفلام إن صح التعبير، بعيدة كل البعد عن علم النفس ودراسته.
4: نعم ستبان احنا بهاي الفترة يعني وراء السقوط دخل علينا الانترنت والتليفون، فأي شيء تريديها آخر شيء وصلنا للتشات جي بي تي. أي شيء أي معلومة تريديها تطلع لك صح ولا لا؟
0: كلش
4: أي معلومة بالك
0: طبعا.
4: فهذا يأثر يعني. كان قبل تقرين كتب وأكو اختصاصات وكل واحد يكمل كلية اللي هو اللي يحبها واللي يختص بيها، فكان نعم. علم النفس لازم تكملين كلية اللي تعرفين، فهسه انت بضغطة زر مثل ما نقول يعني. أي معلومة تريديها عن علم النفس عن أي علم بالعالم، فهذا هم يأثر يعني. كلها صارت عندها معرفة بهذا الشيء
0: زين.
4: فمن ينطرح موضوع شلون احنا ذاك ذيك الحلقه كانت على سبع المربع يعرف كل شيء.
0: اي
4: فهذا نفس الشيء
0: زين.
4: لازم يعني لازم عنده معلومه شلون يسوي.
0: طيب
4: اذا ما عنده معلومه هذا مو مثقف
0: زين. يعني شنو رايك بالمشاهير والمؤثرين اللي ينطون نصائح نفسيه وهم اصلا مو مختصين؟ يعني أحياناً وحدة فاشلة في علاقتها الزوجية مع مثلاً شريك حياتها تكون هي معروفة، فلما وقع هذا لها تبدي تصدر نصائح للناس، ممكن أنه تحثهم على عدم احترام، أنه ما تطول خلق، المفروض المرأة ويا رجالها، المفروض أنه أنت تعتمدين على نفسك بس. حلو يا أوكي أنا مع الاعتماد على النفس، بس مو مع هدم العلاقات اللي ممكن تجاوز أخطائها بالأيام القادمة.
4: نعم ستبان يعني هي أي علاقة مثل ما نقول انتهت، فهي من تحكي هي هذا الموضوع مثلا هي مرة بتجربة.
0: نعم.
4: فهذه التجربة يعني خلتها تحلل المواضيع، تفكر شلون سواء سلبي أو إيجابي. سواء هي تقول مثلا ما لكم علاقه بازواجكم، لا تديروا لهم بال ما ادري شنو، او بالعكس.
0: أي.
4: او مثلا نقول، او مثلا اكو يعني انا اشوف مرات على التواصل الاجتماعي ذول اللي يفتحون بثوث اكو يعني تنصح هي هي هي يعني منفصله
0: اي
4: مطلقه، بس تنصح تقول مثلا رجلكم هذا نعمه، ما يعني هي
0: صح
4: ما يجوز على الطلاق
0: صح.
4: فهذا سندكم مثلا، تقولهم هذا مثلا أي. ما عندكم غير اهلكم، ما لكم علاقه بهم
0: صح.
4: هي اكو قصه بس ما اعرف يعني اذا اقدر اذكرها على هذا الموضوع، انه بين الزوج والزوجه وهي رادت تنفصل عن زوجها وهو الرجل يعني كان كلش حكيم، والابهم اب الزوجه كان كلش حكيم.
0: طيب
4: فهذه يعني على حسب ما اتذكرها يعني رجل ومرة صار خلاف بيناتهم وصلوا لمرحلة الانفصال والطلاق.
0: نعم.
4: فهي راحت يعني هو وداها زعلانة البيت أهلها. فأبوها خابر زوجها، كان يقولها العفو إذا تقدر تجينا يعني حتى نشوف شنو خلاف الصاير بيناتكم.
0: اجل أبوها.
4: اجل ابوها بالضبط، وقعدوا بالديوانيه ابو الصال
0: زين
4: استقبال. فهو يعني ابن الشيوخ الاب
0: بلي
4: وحكيم. يعني هاي القصه كلش قديمه يعني
0: بلي
4: واقعيه يعني.
0: طيب
4: فقعدوا يا سولف ما ادري شنو حكى القصه مالته، فبعدين هي ما داخله بعد هالبنيه
0: زين.
4: بعدين صار على بتقلها فلانة تعال اي فهم يعني ظل يعني قلها شنو انت موضوعك احكي لنا، وهاي فحكت الموضوع كذا احكي عندي مشاكل وهذا. فايش سوى الاب؟ قام من مكانه وهي واقفة طبعا المرأة.
0: اي
4: فش سوى اجي كان لعفو يعني هي لابسة دشداشة فوخرت دشداشة عنها فهي وين راحت؟
0: راحت احتمت بزوجها.
4: قلها بعد روح الله وياكم.
0: هي اي هو سترها وغطاها. صحيح جدا. يعني نتمنى انه النساء يعيدون النظر يعني بكل نصيحة يسمعوها، سواء ان كانت هذه النصيحة تريد استقرارهم مع ازواجهم او تريد الانفصال عن ازواجهم، تعيد النظر وما تركب الموجة. يعني احيانا تتخذ قرارات انه هم يركبون الموجة فقط. فتحية لك، تحية لك عبد الله، نورت، وإن شاء الله تكون مستمتع معنا إلى نهاية البرنامج، كل التقدير لك. ننتقل إلى اتصال آخر. بانجور.
5: صباح الخير.
0: صباح النور.
5: شلونك سبان؟
0: يا هلا.
5: عمر تلين.
0: حياك الله أبو خطاب، شلونك؟
5: شلون صحيح؟
0: هلا أستاذ عمر الطيب.
5: الله يحفظك. يعني هاي المصطلحات جديدة على المجتمع، دخيلة
0: مو
5: صحيح؟
0: اي شنو اكثر
5: بصمت.
0: نعم
5: الصمت العقابي الجديد النوع
0: هذه، يعني
5: الصمت العقابي انا شفتها من بربيل.
0: اي
5: يما متى تشوفها انا بروح السربي.
0: شنو النصيحة النفسية اللي تسمعها دائما وتتمنى الناس تبطلها، تقول شنو هاي وين ما روح يقولوها؟
5: والله أنا يعني أكثر النصائح لا أشوفها إنه أكثر الناس قاعد تنصح المواطنين وهو نفسه من مصالح نفسه. اللي هاي اللي تسويها اللي هاي مرتين طلقة وتطلع نصائح للبنات. ترى في كل ما يقدر يعيشها.
0: صح زين لو.

0: تركب راسها هي
1: متزوج
0: راسها
1: متزوج معها. جعفر هذا مو متزوج مرة
0: هو اي صحيح لا تكون الرجل شنو هو راجع ضغوطات الشارع والحياة برا تجوز اللي يحتاج حاجتين ثلاث دقائق يجي من البيت
1: صح
0: مو والله
1: صح.
0: دقائق انا اعرف جود نجمة الدقائق
1: صح ايوه
0: شلون المشكلة انت من الرجال تتحرك بالشارع اهدأ دقيقة او ثواني اهدأ
1: طيب
0: فيك الشر البيت انت ذلك اذا من عنده وبي من عنده وبي يجي تسوي بي
1: فاذا
0: كل
1: على
0: النصائح
1: اي على أيه النساء انه ما تنجر وراء الترند اللي يكون
0: أيه اللي بالشارع بالمجتمع وبالفيس وعلى مواقع التواصل الترشيح
1: وايضا هذا اي انت قويه نعم المراه قويه
0: اوكي قويه ما أيه
1: بس بس
0: يعني
1: بس مو القصد انه هي محمد علي كلاي يعني
0: لا مرات القوة مو تجي بالعضلة ترى بالمناسبة
1: صح
0: القوة مو بالعضلة القوة ترى قوة اللسان
1: قوة العاطفة أحيانا ذكاء حسن استخدام الذكاء العاطفي أستاذ عمر إذا توافقني
0: يعني شايفين صحيح شايفين إحنا شايفين المرأة قويات يدقن بقلب الرجل إنذن يعتبر القوة يعتبر مو جعفر يعتبر هو بالعمل ما تقدر تعارك وياه أنت
1: كلش صح
0: صحيح؟
1: كلش صح نورتني أستاذ عمر شكرا للطلة الحلوة
0: عيوني
1: الله يرعى بيتك ويحفظه شكرا جزيلا هلا يا طيب باي باي.

0: صباح الخير والعافية عليكم مستمعينا، متواصلين معاكم وبانجور على راديو الرشيد. اليوم نتكلم عن بعض المفاهيم النفسية اللي تصدر من البعض، قد يكون مختص أو غير مختص، هو على الأغلب يكون غير مختص، هو يصدر تجربته الشخصية على الآخرين فيخلق فد مفهوم خاطئ عند الناس، ويتم تناقله ويعيشوه، أحيانا تبنى عليه حياة كاملة أو تهدم من خلاله حياة كاملة. نعود إلى إذا ممكن أحبابي مستمعينا اللي داخل العراق، الاتصال ما يصير على الواتساب، فقط للي خارج العراق الاتصال على الواتساب، بس بإمكانك تبعث رسالة، تبعث بصمة، أوكي، الاتصال فقط من خارج العراق على الواتساب، لأنه ما يصير يخبرون على الشريحة، أوكي؟ إخواننا اللي داخل بغداد والمحافظات خابروا على الشريحة، لطفاً كلكم ذوق، شكراً لتقديركم. نرجع إلى اتصالاتكم، ومع اتصال مرحبا.
1: صباح الخير أبو ناصر.
0: هلا مروان.
1: شلونك؟
0: يا هلا يا هلا، شلونك يا بطل؟
1: والله الحمد لله.
0: هلا بالطيب. الحمد لله مروان، صباح الخير عليك والبركة.
1: تحية خاصة للأطلع صلاح خفاتي.
0: منو؟
1: للأطلع صلاح للسحر.
0: أبلى سحر، نعم يا عيني.
1: نحن مشكورين.
0: إن شاء الله ده تسمعك عيني أنت.
1: كابتنتنا والله أخت غالية لنا، حتى واحد من عائلة والله من أسمع صوتها.
0: يا عيني يا عيني، تحياتنا للست
1: سحر، وتحية للجميع للجميع.
0: نعم.
1: أبلى بالنسبة للتقليد،
0: نعم،
1: شكو بي، خلي حكومتنا يقلد إمارات، خلي حكومتنا يقلد غير دول، شكو بي.
0: زين
1: صح يا منصح؟
0: لا، حكومتنا ما تقلد إمارات، تقلد غير دول.
1: يلا خلي قلت صومال، صومال أحسن من عندنا عايشين.
0: برأيك نعاقبهم بالصمت العقابي؟ المفروض نسكت منهم. وما يفيد، هم يردون، هم معاقبينا بالصمت العقابي.
1: أبلا تعرف معلومة، خلي أقول لك هاي معلومة، مع الفلوس اللي ينزمون بالطبيعة ترشي ما ترشي، هو مو بالاعتراف قاعد ينزمونها، هاي لجنة خاص داي من أمريكا.
0: أي
1: كل فلوس بي شريحة الأوراق.
0: أي
1: بي شريحة صغير مثل سيم صغير عدي بي إيش ينزمونه.
0: وشنو بعدين؟
1: يعني ما مو قاعد يعترفون ويلزم دوله كمية فلوس، يعني بعد جدك فلوس، يعني شفت هذا قبل رئيس وزراء أحمد شيعة السوداني 146 مليار خمط.
0: خير خير ان شاء الله خير.
1: يعني بعد ايش قد باقي فلوس ينزمون؟
0: بعد هوايه، بعد
1: وين؟ بقد السوشه، بقد القلعه مال السوشه باقي فلوس.
0: صح والله، صح
1: والله.
0: يعني
1: الله كريم ان شاء الله.
0: الله كريم، الله كريم يا عيني، نورتني كابتن.
1: تسلم الله، تحياتي للجميع.
0: إن شاء الله دا يسمعوك يا طيب، شكرا جزيلا كابتن مروان فارس. باي باي يا عيني، مع السلامة. إحنا اليوم نتكلم أحبابي عن المفاهيم النفسية المغلوطة، يعني إيش قد اليوم دا تأثر على البيئة، تأثر على العائلة، عفوا تأثر أحيانا على يعني تكوين أفكارنا عن الصحة النفسية. يعني قبل، إذا ردنا نقيس على قبل، يعني كانوا مثلا عندهم همين أشياء غلط، يقول لك لا الولد ما يبكي، لا تبكي، الولد ما يبكي عيب غلط، وأحيانا يضربوا لي أن يبكي، اكتم مشاعرك، ما يصير دمعتك تنزل، ليش يعني؟ هو نزلت دمعته، ما تعرى من ملابسه، هو متأثر، هو أفصح عما بقلبه من قهر، من ألم، من خيبة. أنتوا خطية طبعاً، كنتوا تبكون وأنتوا صغار وكبرتوا وأنتوا تبكون، بس ما تبكون قدام المرة، تبكون بالسيارة، تبكون بالتليفونات الغير ناس، تعرفون وين تبكون. زين
2: صباح الخير.
0: هلا
2: هلا بيك والله. صباح صباح السعادة، صباح العافية.
0: يا هلا أمية، هلا بأبونا العزيز أبو علي.
2: الله يسلمك، الله يطول عمرك.
0: عمرك أطول باباتي.
2: ويرحم أبوك ويرحم بطن جابتك.
0: الله يرحم والديك.
2: يا أجمل بنت عراقية.
0: الله يبارك فيك.
2: في بغداد
0: حبيبنا أبونا الغالي أبو علي، نورت كل الهلا.
2: نبدأ الموضوع. أنا سمت العقاب يعني مريت فيه. مريت فيه ستبان بالثلاثة وسبعين.
0: أي
2: فقدت، كان الأول حبي لي فقدت لأسباب يعني قاهرة وأخطأت.
0: زين.
2: وكان أقرب الناس لي أخوي الكبير، كنا روح يعني روحين بجسد واحد.
0: الله
2: والله. فما يعني ما عاتبني، ما قالوا ليش سويت هيك، ليش عملت هذا التصرف، ليش كذا، ليش مدري ايش. ما عاد يحكي وياي، ما قام يحكي وياي.
0: زين.
2: والله تعاني عاني من هذا الشيء، حاولت اتقرب له، حاولت ان يعني قاطعني مقاطعة كل شيء. وذاك الوقت أنا عمري توني طاب 18 سنة، هاجرت.
0: نعم.
2: وظلت تقريبا 5 سنوات ما حد يعرف هاني وين.
0: بالله.
2: أي والله.
0: وين وين رحت؟
2: الخليل.
0: زين.
2: إيه. والله قسم لي تزوجت هناك. بعد ما عرف قام يراسلني، هو كان وقتها عسكري، عسكري يعني هم سوى متخرج، قام يعاتبني ليش سويتي يا أخي. والله ما أدري أنا راح تعمل يعني سكوتي عنك راح يتأثر بي.
0: طيب.
2: فحتى لي قال راح أخذ وظيفتي وأجيك، قلت له لا أنا الحمد لله بخير. ورا 5 سنوات تواصلنا وجيت وكذا.
0: الحمد لله.
2: صمت العقابي هو أقوى صمت، أقوى عقاب، أقوى عقاب للإنسان.
0: نعم.
2: كل معاني.
0: الله ينطيك العافية.
2: الله يعافيك.
0: دائما يجمعك بأحبابك ويجمعك بينا ونسمع صوتك الطيب.
2: أي والله أنت الطيبة يا ستبان.
0: الله يبارك فيك.
2: يعني يعني بعلمي وثقافتي جودين علينا من الصبح. والله تحسين هموم الدنيا
0: يا عيوني. اسم الله, الله عليكم من الهموم.
2: اي والله
0: الله يحفظك ويطول بعمرك ابونا الحبيب. شكرا جزيلا
2: الوردة.
0: الله يخليك، جزيل الشكر، كل الترحاب ابو علي من بغداد. احبابي يعني التربية القديمة زرعت مفاهيم يعني انه الولد لا يبكي، انه مثلا اكو بعض المفاهيم القديمة وكبرنا عليها، كبرنا عليها وكونت ثقافة عليها، ثقافة عليها تكونت بعيدة كل البعد عن المفاهيم النفسية الأكاديمية أو العلمية الحقيقية. يعني علم النفس يقول لك أنت لا تكبت القهر اللي بداخلك، ابكي، تريد تبكي ابكي. لا شيء يعجبني، لا الراديو ولا الناس ولا حبيبتي، أريد أن أبكي. لو النوبة طالعين هسه بسالفة ضربي بطنك ضربي بطنك لو ضربي بادري، حتى تطلعين مشاعر الكبت اللي بيك وده يخلقون من الإنسان قرقوز إن صح التعبير. والله العظيم يعني تخيل انت تدخل على زوجتك تشوفها قاعد تضرب ببطنها، تقول هاي شنو؟ تقول لك دا فرغ مشاعر الكبت والحزن. والله تخيل شبي جوعانة. عفية استمري استمري. فانت اطلع وسد الباب. خليها تضرب راسها وتضرب بطنها ولا تستخدمك كأداة للتنفيس عما يجول في خاطر. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
0: هلا والله.
3: حياة قلبي.
0: أنت حبيبتنا.
3: يا هلا. ومستمعيكم وراقي أبو دلة ما أعرف أجاوب عن كلامه الحلو.
0: حبيبتي.
3: مشكلة هو راقي الكل فيه. فالله يسعد

0: بيتك انت وعائلتك اخويا الغالي.
1: امين حياك الله.
0: موضوع اليوم بعدة اتجاهات.
1: نعم.
0: تحياتنا لابننا الاسير الله يفك اسره. الموضوع مال اليوم حلو.
1: نعم.
0: انا اشوف يعني واتمنى انه علم الناس يدخل حتى بالابتدائيه. يعني كل مرحله وانها مثلا الابتدائيه التنمر المتوسطه. فعلم الناس شيء كلش حلو اذا تدرس صح. مو بحاجة لذول الاسر على أيوة. أنا مو ضد الفيسبوك ولا الميدي بس إحنا مع الأسف نأخذ الكشور ونعوف اللب.
1: نعم.
0: إحنا الله نعطينا عقل العقل هو اللي يوجهنا. فإذا أسمع تجربة فلان وفلان وأسمعها بشكل جيد وأستفاد منها هذا الذكاء بعينه.
1: طيب.
0: هو هذا يعني مو النسوان ناس تقلد ناس. وبعدين تحياتي للأمهات بناتكم عزيزات إذا تربوهن خلوهن يمكم بس إذا ارتبطن حياتهم واستمرار حياتهم أعز منهم تكون بالنسبة للأم والولد والابنين نفس الشيء.
1: نعم.
0: وأحب أنقل لك تجربة شخصية. يقولون إنه أنا عندي رأي صائب. جاني واحد من معارفنا شاب مثل الورد حكى لي مشكلته خايف كذا كذا. أني الرد عليه يجرح. أني شلون أجرحه؟ جاء يعرف رأيي ويشورني فشفتها صعبة علي إنه أرد له إنه تصرفك خطأ خطوتك هاي غلط. فكرت في شلون طلعت من المأزق. قلت له ابني اكو فيلم العادل امام عنوانه كذا روح اتفرجه. بشرفي راح اتفرجه وعدل افكاره. شنو رايك؟
1: شنو اسم الفيلم؟
0: صعب مش الفيلم.
1: ها اوكي.
0: لانه تطلع المشكله والمشكله مخجله.
1: طيب
0: قلت لك يعني الإنسان مستفاد من فيلم من مسلسلة من تجربتي تجربتك.
1: يعني تتفقين وياي يا السحر أنه الحقيقة الكتاب والمخرجين والمنتجين الآن هم في خانة التقصير في
0: طبعاً.
1: تقديم أعمال
0: طبعاً.
1: نعم.
0: أنا أريدت أحاول ألتقي بهذا الأستاذ قحطان هو كاتب راقي
1: سامي
0: أطوان وعلى ما نقدر نوصل لهيك أسماء.
1: صباح
0: أتمنى والله ألتقي بواحد بيهم وتولف له كذا كذا.
1: نعم.
0: حتى ولعلي يكتب لنا قصص توالب هاي مجتمعاتنا.
1: نعم.
0: كل اللي يكتبوه هسه يطلعون اللي بلاوي اللي صارت 2007 وإحنا قلبنا خلاص.
1: صح.
0: يعني شنو طلعونا القتل وتعذيب أيام المقبور. تدرين أنا شي صير بي من أتفرج وأتذكر جواريني ومعارفي وقرايبي وعمي المعزوم.
1: نعم.
0: أنا أتوتر أعصابي تتلف بهاي المسلسلة.
1: أكيد.
0: أتفرجت يعني تشجيعا للعمل المحلي لازم نشجعهم بس أنا أتوتر.
1: طيب.
0: احكيلي علموني الشباب ذول اللي ضاعوا. ولا اللي مقابلين التليفونات والشهوم توجيه صحيح. شباب ما عندنا فيهم خير وضائعين.
1: نعم.
0: على كل حال الله يهدي الكل.
1: آمين.
0: وإن شاء الله ينور لهم بصائرهم.
1: آمين.
0: وإن شاء الله يكونون على قدر المسؤولية. إذا كتاب إذا أطباء علم النفس لازم على أطباء علم النفس يصدرون المشهد. ليش يخلون فلان وعلان يحكي؟
1: نعم.
0: هذول أمنعهم.
1: أحسنتي.
0: نعم.
1: على
0: كل حال هي يعني شو أقول لك؟ الكل إذا نعدل يبدي من الجزء والجزء من الكل ما أعرف شلون يقولوها. بس هو لازم حل جذري.
1: نعم.
0: والكل تتعاون.
1: بالضبط.
0: تتعاون. من فوق لجوا.
1: بالضبط. نورتيني حبيبتي السحر الخفاجي.
0: طولت عليكم. بس أنا أريد طلب صغير وأنا أريد استثناء
1: ممكن ممكن سي السحر حبيبتي، ممكن
0: حياتي حياتي
1: على العين حياتي وعلى الراس، كل التقدير. شكرا يا غالية، مع السلامة حبيبة قلبي. يا هلا. من المفاهيم الصحيحة اللي صدرها إن الدين الإسلامي من خلال هذا الرجل العظيم سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله، أنك لما تكون عندك خلاف ويا شخص ابتسم في وجهه، لأنه الابتسامة صدقة. فأولا راح تكسب أنت حسنات، اثنين هذا راح يشوفك مبتسم طيب، أنك ما تضمر للسوء، فراح يعني تحل العقد بيناتكم. هسه يقول لك لا يعني حتى المتآلفين بصراحة أني دا تمر علي نصائح دا أشوف، خصوصا موجودة على التيك توك، يعني تشوف هو الإنسان هذا يعني محطم نفسه بنفسه، وجامع الناس كلها وده يوجههم باتجاه تصرف انه انت لا تثق ابدا، انه انت عليك ان تكون ذيب، ان لم تكن ذئبا اكلتك الذئاب، ما ادري شنو، صير ابو عرس، صير نمر، إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب وليس الضباع، أي صير ذيب مثلهم يعني. فما أدري يعني هي العلاقات اللي العلاقات، أنا أقصد مو بس العلاقات هذه الوجدانية يعني، لا يعني أنت اليوم علاقتك بالعمل، حتى ريلزات شفت انه انت كيف تتعامل مع المدير، مع زميلك، ما اعرف شنو، لا تسمح لهم انه يتجاوزون حدود مكتبك، لا يعني مو هيجي اللي افتهمته، انه هم دا يشدون اعصاب الناس، دا يشد اعصابك انت مشدود الاعصاب بالتعامل مع وظيفتك، انت مشدود الاعصاب بالتعامل مع زوجتك، انت مشدود الاعصاب للتعامل مع يعني صديقك، اي شيء اي شيء، وانت لطيف فقط مع بزونتك، البزونه هاي خطيه بس عندك، البقيه توقع منهم كل شيء. يعني ما اعرف لحد الناس اللي عايشه ومتعايشه هذول من يا كوكب، ترى هواية كوما ما عليكم بإحصائيات الطلاق اللي دا تصير بالمشاكل اللي تصدرها الفضائيات، إنه فلان دخلوا على فلان وكتلوه وصارت مشادة وما أعرف شنو، وحدة كتلت زوجها والثاني كتل زوجته، ترى البيوت المستورة والآمنة والمتهداية حدث ولا حرج. فبصراحة تصدير الخرافات النفسية هذه يعني هي اللي تشد أعصاب خصوصا جيل زت هسه، يعني هسه هذا الجيل الجديد كله ده يتعامل وياك بهذه الأمور، تقولها شنو ليش ما، والله أنا علاقتي توكسيك ويا ماما وبابا، really؟ يا مفروض شنو هسه، والله مشكلة يا الله. خلي نسمع مايا دياب.

0: بالنهاية أحبابي، مو كل كلمة نسمعها هي حقيقة، ومو كل منشور ينتشر يعني صحيح. الصحة النفسية علم يحتاج فهم، يحتاج وعي، يحتاج دراسة، مو عبارات رنانة أو مقاطع قصيرة حتى تحقق ملايين المشاهدات واللايكات، وتالي هجمات البيوت هم اللي يستفادون. وخلونا دائما نسأل، نتحقق، نخلي عقولنا مفتوحة للتعلم، لأن المعلومة الصحيحة ممكن تغير حياة إنسان، بينما الخاطئة ممكن أنه تهدم بيت كامل انبنى بسنين. شكرا لكل من شاركنا رأيه، وشكرا لكل من خالفنا برأيه وما خابر، لأنه عنده وجهة نظر أخرى يقول لك لا بالفعل أكو شيء اسمه توكسيك، أكو علاقة. نعم، ولكن الاختلاف هو شيء طبيعي بيني وبين الآخر. أن نكون أنا وياك عندي رأي وعندك رأي، هذا الاختلاف مو معناها العلاقة توكسيك. العلاقة تكون متشنجة وخربانة لما ماكو صباح الخير بيناتكم، لما ماكو الله يساعدك، لما ماكو ها حبيبتي شبيك مريضة، لما تنجرح ايدها او تنشوي ايدها اثناء الطبخ وانت يمها وما تحس ولا تريد تحس، لما كل واحد يدير وجهه بغرفة وينام، هنا انتهت العلاقة. بس لما نقعد أنا ويا نتفاهم انه يا بترى اكو هيجي فعل منك وانت ترى فاهمة غلط، وأحيانا يحتد النقاش، مو تحولت العلاقة إلى توكسيك. وقبل ها لا، يجب أن أعامله بالصمت العقابي حتى عود، حتى يندم ويرجع. حبيبتي انتهى وقت الندم على بشر، انتهى وقت الندم على إنسان، انتهى وقت الندم على بيوت تأسست بسنين وانهدمت بساعة. ليش؟ لأنه الآن أبدي من جديد، اليوم راح أسوي بيت، اليوم راح أعرف إنسان جديد، اليوم راح أحب آخر، اليوم ممكن ممكن ممكن ممكن. فصمت عقابي إشبعي بعد 10 سنين صمتي على الواو. والله على أنت الصمتين، لو أنت خلى عاملهم أنت باوع، خصوصا الرجال اللي يفكرون بهذا الموضوع كلش غلط. إخوان تري صبغ أظافر، هذا الموضوع مو رجالي أبدا. إنك تسكت منها وعسوس زعلان زعلان، الرجل يزعل وهو متواصل، نبرة صوته تتغير، لهفته تتغير، يعني مو عاملها بالصمت العقابي وما أعطيها مصرف للبيت أدير وجهي منها، والله أروح أنا علمك اليوم تروح تتعرف على وحدة حتى تنتقم منها. أنت تنتقم من نفسك، أنت تدمر بيتك وراحتك، لأنه سكينة المرأة هي سكينتك. تمام، عليه أسأل الله أن يحفظ بيوتكم ويحفظ علاقاتنا الأسرية وأواصرنا الأسرية تكون أكثر صلبة بإذن الله تعالى. بريك 9 نسمع على طول وراجعين، انتظرونا
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها 9 بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين. ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام، المود مودك مودك. اهلا بكم مستمعينا، بونجور من قلبي بغداد، من راديو الرشيد الى كل العالم. بعدنا معكم بان وسام ماجد في بانجور. نرجع إلى مسجاتكم على الواتساب، وأحمد مشاركنا يقول: ليس النقاء أن تخلو من العيوب، بل أن تخلو من الخبث. صح، يسعد صباحك. أبو مصطفى: صباحك ورد جوري ستبان الوردة، وصباح الصحة والعافية للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. كلام جميل عن السعادة. السعادة ليست بالحب، بل أن تجد من يحبك بأسوأ حالاتك. نعم يا عيني، صباح الفل عليك. تحياتنا إلى مصطفى الباشا، صباح الخير. أقدر أصعد وياكم اتصال أستاذ مصطفى العزيز؟ صباح الورد عليك. يعني إذا كنت من خارج العراق، ما أعرف أنت رقمك. لا، أنت رقمك آسيا سيل. فإذا عندك مشاركة باتصال فتخبرنا على يعني الخطوط المباشرة، كل التقدير لك. أو تبعث مسج صوتي يعني بصمة على الواتساب، ممكن أن نعرضها كما فعل أخونا أبو عبد الله الغالي. صباح الخير.
1: السلام عليكم. صباح الخير ستبان الطيبة الجميلة الخلوقة الأخت العزيزة. صباح الخير المخرج الطيب. صباح الخير مستمعي راديو رشيد. ستبان، ممكن أسمعكم آيات بسيطة من القرآن الكريم، إن شاء الله تكون مباركة لأجلكم.
0: نعم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدون. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. أنا ممنون منك ست بان، وإن شاء الله نسأل الله أن يجعلنا من الذين يقول له ربنا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
0: آمين آمين آمين. بوركت أخونا الطيب المحترم أبو عبد الله، ورزقك الله بركة آيات ذكره الحكيم، وشكرا لهذه المشاركة الرائعة. علي محمد: صباح النور والعسل من بابل. احنا مو قلنا ما نقول عسل من بابل؟ يعني اني هاي شغلة الكوبي بيست، اني هاي تستفزني. اني توكسيك، عندي المسجات توكسيك. زين، خلنا نعطيك بلوك. وقف تعال بلوكي.

0: ألبا شق بعثنا يقول قال لها هل أستطيع هل أستطيع مسك يدك؟ فقالت لا، فرد بحزن لماذا؟ فقالت له لأنك ستؤلمني حين تتركها. صباح الورد ستبان المتألقة ودائما بنجاح ساحق، تسلم يا طيب، صباحكم خير وعافية ستبان المحترمة. شكرا. شنو اكو اتصال ديدوق؟ الو،
1: صباح الخير ستبان.
0: صباح الورود يا هلا،
1: عساكم بخير وسعادة الهي
0: ان شاء الله بوجودك يا عيني. من وياي؟
1: باشق الربيعي.
0: باشق الربيعي،
1: باشق الربيعي
0: بالباء ولا بالميم؟
1: باشق بالباء.
0: اللي تبعث لنا على الواتساب صح؟
1: صح صح.
0: كل الهلا، شلونك؟
1: الله يعز ستبان.
0: يا هلا بالطيب
1: ستبان. بخصوص السعادة،
0: نعم،
1: قول الإمام خلي عليه السلام لا تكثر من الشكوى فيأتيك الهم، لكن أكثر من الحمد لله فتأتيك السعادة.
0: الله، لعد شبيه شبينا احنا بس نتشكى ونتبكبك وماكو ونتشكى احسن
1: ونتبكبك ونروحين للبيت المرض لب لب لب لب.
0: اي وانتو هم تنقون تنقون تنقون. زين ليش ما تستخدم ما استخدمت الصمت العقابي؟
1: يعني
0: ما استخدمت الصمت العقابي ويا المرأة؟
1: والله استخدم مبلحك عشان استخدم الصمت العقابي، يعني هي تقول لي انت كيف البرود اللي عندك يعني؟
0: وجاب لك نتيجة يعني؟
1: اتمنى ان الدنيا مدعي للحمد.
0: عافية عليك.
1: شلون مثل ما يقول حسب كلامك او حسب ما يقول بوجهك يعني ضارب الدنيا بطل جابية.
0: زين.
1: يعني اكثر الاشياء يعني خليني اتوتر ما اتوتر عليه.
0: حلو، احييك.
1: كتبان لانه اذا واحد يوقع ما حد يفيده.
0: والله صح.
1: يعني توقعين ما حد يوقف لك. الحمد لله على السلامة الشاطرة على خلاص.
0: صحيح.
1: وانت هسه يعني مو مدحن. يعني انت هسه شوفيني تقريبا مواليد يمكن 79 81 بينما المواليد 69.
0: حلو حلو. انت كاسب
1: والله انا شغل سايق تاكسي.
0: انت كاسب راحه بالك.
1: الف رحمه على والدي
0: ووالديك. احسنت،
1: لانه واحد يفيدك بهالدنيا.
0: على قولة اخواننا بمصر يقولون خراب يا دنيا عمار يا راسي او يا دماغي.
1: والله صح.
0: اي
1: والله صح.
0: اوكي يعني
1: صحة وعافية وان شاء الله سعادة دائما لك وللصادر والمستمعين اجمعين.
0: امين يا رب العالمين واجمعين. وشكرا جزيلا للطلة الحلوة اخونا. هلا بالطيب. شكرا شكرا، حياك الله. تحية الى الحبيبة الزميلة الرائعة نور النعيمي. بونجور على عيونك الحلوة يا روحي، وان شاء الله نتشاوف وانت سالمة وجميلة كالمعتاد. إن شاء الله توصلين بألف سلامة في مشوارك. وصار لنا أنا وياها صمت عقابي كم سنة نونو اكتبيلي. تحياتي لك يا حبيبتي. عاشق الهدوء يقول اللهم في هذا الصباح اجعل لنا نصيبا من كل خير واصرف عنا كل شر واكتب لنا فرحا يملأ قلوبنا. صباح الورد والياسمين ستبان المحترمة، تحياتي لكم وللمستمعين، ويا رب يومكم جميل. عاشق الهدوء، يا رب يومك جميل وسعيد دائما ونورتنا.

أما على اللايف ستريم مشاركين الأحباب بعدة مشاركات. مصطفى النعيمي صباح الخير، يا هلا. علي القيسي السلام عليكم، تحياتي للستبان والكادر المحترم، أتمنى ترجعون عرض البرنامج بعد الانتهاء لين فترة الصباح، عدنا أعمال ولا نستطيع أن نستمع للبرنامج، تحياتي. والله يا أخويا بودي يعني، لكن يعني البث يكون مهدد بالحظر والصفحة تكون مهددة بأنه تتبند، وهذا شيء يعني ما يصير. فش نسوي؟ ما أعرف شو أسوي والله. زين، تحياتي إلى مبروك عمر، اللهم توج من أعزهم بذكرك وعافهم واعف عنهم بفضلك، اللهم كن لهم حبيبا ولدعائهم مجيبا، واجعل لهم من رحمتك وكرمك حظا ونصيبا، ووفقهم لما تحب وترضى، واسمعني عنهما بالنفس ترضى، ولا تنسيهم ذكرك سر ولا جهر، وابلغهم مني سلاما يفوح مسك وعطرة. صباح الخير، صباح النوير، عاشت ايدك شكرا جزيلا. تحياتي إليك لبنى حسام، صباح حب على أحلى مدينة بالعالم بغداد، يا هلا حبيبتي. دكتور معاذ محافظة من الأردن، ألف تحية إليك. يا نور عيني، اكتب يا قلم كلماتي وحروفي من فن عيني، بطيبة أسلوبكم راقي وجمال حروفكم جميلة وجمال أخلاقكم النبيلة التي تغرس في نبضات قلبي، ولن أنسكم للأبد، كل التقدير. الله يعطيك العمر والعافية يا دكتور معن. سليم جعيف، صباح الخير يا طيبين، ستيل كوربان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة رشي، هبو سيوف الغلي. إلى أبو عبد الله عمر جمعة المفرجي، صباح الخير وسعادة علي وعلى الشيخ مازن أبو كم المفرجي وعلى حليم شاهر، وإحنا نمتقين لك جسيل أبو عبد الله، لتحية لك. جميل الناظري، صباح الخير على الجميع، يسعد صباحك يا عيني، منورين أخواني، وإن شاء الله تكونون بخير وسلامة وعافية بإذنه تعالى. وصلنا، لا صاروا هم مخنا أبراج، أوكي، بس عندنا أغنية نسمعها وراها نرجع نشوف حالة الكواكب. الكواكب متعبة يعني، فكيا الأجواء متعبة جدا أحبابي، ندير بالنا ما نحكي على أحد، ندير بالنا ما ندعي على أحد، ندير بالنا من التسرع بالحكم أو اتخاذ القرارات المتسرعة. بريك سريع وراجعين.

صباحكم خير وبركة، وإن شاء الله تفتح لكم أبواب الخير والفرج والأرزاق. أهلا بكم في الفال والأحوال. البداية من برج الحمل، خطوة جديدة نحو النجاح. قد يشعر برج الحمل برغبة قوية في التحرك واتخاذ قرارات جديدة، خاصة على الصعيد المهني. اليوم مناسب لوضع خطط مستقبلية أو البدء بمشروع كان مؤجل. عاطفيا تحتاج أو قد تحتاج إلى منح الشريك مساحة أكبر للتعبير عن مشاعره بدلا من التركيز على وجهة نظرك بس. إلى برج الثور، يميل برج الثور إلى البحث عن الاستقرار وإنهاء الأمور العالقة. قد يكون اليوم مناسب لمراجعة بعض الخطط المالية، إعادة تنظيم الوقت. على الصعيد العاطفي ممكن يشعر برج الثور بحاجة إلى قضاء وقت هادئ مع شخص قريب منك لتعزيز التواصل بيناتكم. إلى برج الجوزاء، أفكار جديدة وتواصل، وهذا التواصل مميز يحمل اليوم فرص للتواصل وتبادل الأفكار. بالنسبة للجوزاء قد تفتح محادثة بسيطة بابا لفرصة مهمة أو تعاون جديد. عاطفيا تساعدك الصراحة على توضيح بعض الأمور التي كانت غير مفهومة.

برج السرطان الاهتمام بالراحة النفسية. قد يحتاج السرطان إلى منح نفسه وقت للراحة والابتعاد عن الضغوط. على المستوى المهني قد تظهر بعض التفاصيل اللي تتطلب منك صبر وتركيز. أما عاطفياً فالأجواء مناسبة لتعزيز الروابط مع الأشخاص المقربين. برج الأسد، يتمتع الأسد بطاقة عالية تدفعه إلى الظهور والتعبير عن أفكاره بكل ثقة. قد تحصل على فرصة لإثبات قدراتك أو لفت الانتباه إلى جهودك في العلاقات. قد يكون الحوار الهادئ هو مفتاح الحفاظ على التوازن. إلى مواليد برج العذراء، يوم مناسب للعذراء لتنظيم أموره ووضع خطوات واضحة لتحقيق أهدافه. قد تساعدك التفاصيل الصغيرة على إنجاز مهمة مهمة. وعاطفيا حاول ألا تجعل التفكير الزايد يأثر على استمتاعك باللحظات الجميلة إنه حرام. برج الميزان، قد يبحث الميزان على طريقة لتحقيق الانسجام بين مسؤولياته واحتياجاته الشخصية. مهنياً قد تساعدك قدرتك على التفاوض في حل بعض الأمور بسهولة. عاطفياً التفاهم والمرونة يمنحون العلاقة مزيد من الاستقرار. برج العقرب، قرارات مهمة بالطريق. قد يشعر العقرب بأن الوقت مناسب لاتخاذ قرار كان يجله. عندك قدرة على التركيز وتحليل الأمور بعمق، ما يساعدك على اختيار الخطوة المناسبة في الوقت المناسب. في الحب قد تحتاج إلى التعبير عن مشاعرك بدلا من الاحتفاظ بها بداخلك وتهوى بينك. برج القوس، يحمل اليوم قبل القوس في تجربة شيء جديد والخروج من الروتين. تظهر فرصة تساعدك على توسيع آفاقك. عفياً قد يكون التجديد وإضافة بعض الحماس سبباً لتحسين الأجواء مع الشريك. إلى مواليد برج الجدي، تقدم تدريجي وثقة بالنفس. قد يركز الجدي على تحقيق أهدافه العملية بخطوات ثابتة. إنجاز صغير اليوم قد تمهد لنتائج أكبر مستقبلاً. على صعيد العاطفي قد يكون الاهتمام بالتفاصيل البسيطة وسيلة لإظهار مشاعرك الحقيقية.

إذا محطين الأبراج ما بها فلوس، ما الموظفين منتظرين فلوس وهذه. يعني سمعنا إنه من الباب اللي معنا إنه خلال 48 ساعة بتوجيه دولة رئيس الوزراء يتصرف الراتب، وإلا واحد يقول لك يعني يصرف الراتب لدولة رئيس الوزراء يدخل، يعني مو هذا السيستم شهري المفروض تنزل الرواتب يا وزارة المالية؟ تقرضون ليش هاي الفلوس دقوها وين تروح؟ وين هاي الفلوس اللي دقوها وين تروح؟ حتى الأبراج ما بيها فلوس، شو السالفة؟ فلوس وين؟ معقولة بعدها من الأستاذ الجميلي بعدها يعني عنده هو أخذ خفى فلوس أبراج اللي قوها مجبوسة مثل الطرش. عموما الله كريم الله كريم، مو كل شي فلوس، أهم شي الجوه الطيبة.

أخيرا إلى برج الحوت، الحدث القوي الموجود والمشاعر العميقة. قد يكون الحوت أكثر حساسية وقدرة على فهم مشاعر اللي حوله. مهنيا ممكن تساعدك أفكارك الإبداعية على أنه تتميز باليومين القادمين. عاطفيا التواصل الصادق شي يسوي؟ يمنح العلاقة دفء أكبر. التقدير الكبير شي يسوي؟ يقلب شريكك عليك. عامله بالصمت العقابي. عامله برج الحوت بالصمت العقابي، شركاء الحوت عاملوهم بالصمت العقابي، مو مال هم حبيات وهذه مع انه هو عاطفي، هو عاطفي الحوت، عاطفته كارثية. فتريد منه شيء بس دير وجهك منه. هو سيقول أصبر لك صبر أيوب. يا رب إن شاء الله الخير يتحقق، والله يبعد عنكم الشر والنفوس الشريرة.

0: صباح الخير عليكم وعلى الناس اللي حاضرين معانا على الواتساب. حجة علي القيسي صباحكم عسل، يسعد صباحك بالعسل. وحيد الدليمي بونجور.
1: صباح الخير على شهرزاد الرشيد ستبان الغالي أم أمير، وتحياتي الكبيرة للأستاذ المخرج، ويا ربي صباحكم سعادة دائم لا تنقطع. تحياتي وحيد الدليمي.
0: إن شاء الله ما ينقطع عنك الخير والبركة والرزق والكهرباء والمي والمولد والنت. قول آمين. دزولي مسجات، كل شي خلي ينقطع إلا بكلمة. دزولي مسجات على الواتساب، كل شي ينقطع إلا النت، والله إلا الراتب، إلا الفلوس، والله ينقطع النت تنام ترتاح، وجهك يتفح، أمورك تترتب، صحتك النفسية تستقر شوية، تقوم تشوف زين، تحكي زين، تستقر كريات الدم الحمر مع كريات الدم البيضة مع الصفائح الدموية، تصير براسك خير، الرزق يجيك، تعرف شلون تحكي ويا زوجتك، تعرف شلون تحكي ويا حبيب، تحكي ويا حبيبتك، تعرف شلون تربي أولادك، تعرف شو تختار، تعرف شلون تفك بالحسد اللي ما انحلت. بس نام نام نام أقول لك. يعني على عادل يقول كل شي خلي ينقطع

0: إلا رات مو صح. مرحبا ستفان، تحياتي لحضرتك للمخ، شكرا والله يبارك راتبك ويبارك بأرزاقك وعافيتك إن شاء الله. لومي تقول صباح الخير والحب والسادة وأحلى أجمل بان وسام، الصمت العقاري يهدم الثقة مع الآخرين ويمنع التفاهم. طبعا برج الحمل اليوم ولا غلطة، هو على طول ولا غلطة، برج حملاية بالدنيا. على عادل يقول لأن كلها تعتمد على الراتب، والله صدق كل شيء خلي ينقطع ولا الراتب، لأنه إذا أكو راتب أكو كهرباء أكو نت أكو أكو يعني مستلزمات راحتك زين. محمد عبد صباح الخير، أعتقد التغافل هو علم ادعوا الجميع أن يتعلمه ويلد التغافل أدعو الجميع أن يتعلمه ويلتزم فيه، والحمد لله ومن فضله التغافل من بديهيات شخصيتي منذ الصغر، لذلك بعت السفينة ولا همني ولا همني مسرى الرياح أينما اتجهت. تحياتي لكم لك والمخرج والمستمعين. ست موضوع الفلوس صار مثل النشيد اللي كنا نردده بالطفولة عفوا، البدلة عند الخياط والخياط يريد فلوس والفلوس عند العروس وما تخلص القضية لأن ماكو فلوس. هي الفلوس للأسف صارت مفتاح أو طاقتك، لأنه من تفتح عينك إلى ما تغمض فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس، مي فلوس وأكل فلوس وشرب فلوس ونومتك بفلوس وهواك بفلوس وكل شيء بفلوس. حسين الشيباني أخوي الغالي منور.
1: صباح الخير علي ستفان الغالي، صباح الخير على كادر الرشيد والمستمعين واللي موجودين على البث المباشر. هاي ذكرتيني بسالفة الصمت العقابي، مرة صارت فيها هاي الحالة حالة الصمت العقابي، بس أنا كان عندي رد عليها. رد تعرفين إنه كل عائلة يصير بينات مشاكل وتفاهم وكذا
0: لازم،
1: فتعرضت لهذا النوع من من الصمت، صمت العقابي. بس أنا بيش جاوبته، جاوبته بالإهمال. يعني شنو مثلا
0: أي.
1: المفروض مثلا أنا علي كذا أسوي كم شغلة علي يعني من واجباتي، هاي كلها أنا شلت إيدي من عدها. من شلت إيدي من عدها أكيد وضع البيت صار بيفد اختلال معين
0: صح،
1: فشوي شوي بدأت تحكي وياي يعني تركت الصمت العقابي صارت الصمت الإصلاحي، تحكي مثلا كلمة وتسكت، تحكي كلمة وتسكت لين وصلت المرحلة أنه رجعت الأمور إلى طبيعتها وانحلت المشكلة.
0: حلو،
1: فماكو شيء اسمه صمت عقابي. أنا بالنسبة لي يعني عندي أنا ماكو شيء اسمه صمت عقابي، لأن أكو علاجات الكل داء أكو دواء، بس هاي تعتمد على خبرة الإنسان يعني خبرته بالحياة. تحياتي.
0: الله محييك أستاذ حسين الشيباني الغالي. يعني هو ليش نسميه عقابي؟ خلنا نسميه الصمت اللي من مصلحة العلاقة، إنه لما تطيب الخواطر، لما تهدأ النفوس، لما الواحد يعيد هو ايش صار، شنو اللي صار، مشكلة شنية، شنو سببها، ايش قال لي، ايش قلت له، شلون كانت ردة فعلي، هل اني محقة بهذه ردة الفعل، هل هو كان محق بقصده، هل يقصد فعلا هاي المشكلة. يعني شنو نسميها، استراحة، ناخذ استراحة. ليش عقابي؟ لازم هيك فتشي يعني بي

هجوم بيفت شي انه حرب، احنا في حرب، تقتلني لو اقتلك بالحالتين ارتاح. سيد علي الحلي الغالي، صباح الخير. كل شيء ينقطع إلا رحمة رب العالمين، من تنقطع كل شيء ينقطع وياها. الله، صدقت والله صدقت. الله يقول لك مثلا مرات شغلات ما تصير لك، تروح على شغلة ما تصير، يقولوا لك هسه شلون، تقول له ما يخالف، الله ما يقطع. الله ما يقطع شنو؟ حبل الرحمة أو خيط الرحمة اللي مد اللي مادنا به هذا الطاقي. أكو حبل غير مرئي، حبل طاقي، هو هذا اللي سيرنا به رب العالمين. شون اللعب هذه بالخيوط؟ هو حبل الرحمة، فكلنا تحت رحمة الله. لا يتوقع أحد أنه نجاحك عليه أو سعادتك عليه أو رزقك عليه أو استقرارك عليه أو بقائك عليه، كله من رحمة الله. المهندس عمر محمد العزاوي، خلي ينقطع كل شيء إلا دعاء أمي، يا ربي دايم دعائها يا عيوني أنت، إن شاء الله يطول بعمرها. لومي تقول كل شيء ينقطع إلا الدعاء والعمل الصالح وذكر الله. أي والله صدقت يا حبيبتي، وإن شاء الله ما يقطعها عادة الدعاء. لازم تدعون أحبابي، أكو ناس ما تدعي، يقول لك ادعي لي، كان ما تدعي أنت، ليش أنا أدعي لك؟ ما يدعون نفسهم صدق يعني، ادعو زين، وبالدعاء وبالظن الحسن بالله يجي الخير. صباحكم كل الخير.

صباح الخير عليكم وعلى عراقنا الحبيب، وأهلا وسهلا بكم في مطالعة سريعة في أبرز الصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 28 من تموز 2026. نبدأها بصحيفة الصباح الرسمية في عالم عراقي. طهران لم نطلب استئناف المحادثات. على الصفحة الأولى من الصباح أيضا، الزيدي إلى أنقرة لبحث ملفات الطاقة والمياه والاستثمار. مجلس النواب يوصي بفتح ملفات الفساد في وزارة الكهرباء. وصول مشروع قانون القروض والمنح إلى البرلمان واستنفار لمعالجة شح السيولة. جهود مكثفة لحسم الرواتب والموازنة. يعني نقطة نظام بس إذا تسمحونا مستمعينا، يعني اليوم الجهات المسؤولة عن إعطاء رواتب يعني للموظفين، يعني غير المفروض أنتوا تاخذون احتياطاتكم، أنه جاي رأس الشهر مثلا أنا لازم أنطي الرواتب للناس، عندها التزامات، عندها حياة، عندها مسؤوليات، كل شهر طلعونا في السالفة، ممكن أنه تعيق حياة الموظف وتتجمد حياته، ما يقدر يتصرف يعني. فالمفروض هذه الجهات تعرف شلون تدير الأزمة وتحضر رواتب الناس اللي يعني عيشتها على هالراتب. يعني بالوقت نفسه النزاهة ضبطت 2,500,000,000 دينار بمنزل مسؤول بصلاح الدين، وكشف 6 عقارات يعني لزوجته، عقارات استثمارية مسجلة باسم زوجته. 2,500,000,000 دينار، كم موظف توكل هذه 2,000,000,000؟ 6 عقارات الاستثمارية المسجلة باسم زوجتك كم راتب بيها؟ ما أعرف يعني شو ما بين السرقة واستردادها والمواطن العراقي فقير. المواطن العراقي فقير، فقير لأن باقوا فلوسه، وفقير لأن رجعوا فلوسه. وين فلوسه؟ ما تدري. فالآن جهود مكثفة لحسم الرواتب والموازنة. الآن يلا كثفوا، يلا جاهدوا جاهدوا، تموتون على الجهاد. العراق يتجه لتوسيع أسطول ناقلات النفطية. نسب النجاح معيار لتجديد الإجازات، والتربية تعيد تقييم المدارس الأهلية. نعم، في الصفحات الداخلية من الصباح، رئيس الجمهورية سيادة القانون تمثل الركيزة الأساسية لبناء الدولة. القائد العام يوجه بالتحقيق في استهداف الأراضي السعودية، ودعم دولي لإنهاء ملف النازحين. أكد استعداد أربيل للإسهام في حل المشاكل الاقتصادية. برزاني ندعم جهود الإصلاح ومكافحة الفساد. نتائج الإعدادية والتعليم الأهلي على أجندة البرلمان، وتنسيق أمني بين بغداد والسليمانية يطيح بشبكة دولية للمخدرات. الأمن الوطني تنفيذ 31 حالة ضبط بالمنافذ والسيطرات. أيضا يقبل على سن قوانين رصينة تعزز كفاءة الأداء الحكومي. البرلمان يوصي بفتح ملفات الفساد في وزارة الكهرباء، والانتقال إلى مرحلة إدارة الأزمات إلى صياغة التوازنات. مراقبون زيارة الزيدي إلى أنقرة تعزز دبلوماسية الشراكات. رادارات ودوريات متحركة لضبط السرعات على الطرق الخارجية. عمليات بغداد، خطة مرنة ومسارات بديلة لتأمين الزيارة الأربعينية.
ضمن قطاع البناء والإنشاءات العمل إطلاق المرحلة الثانية من حملة السلامة المهنية. الموارد رؤية من 3 محاور لإدارة قطاع المياه. وأيضا في الصباح مستمعينا، الجيش السوداني يسيطر على أم بادر شمال كردفان، واتفاقيات واشنطن تحول استراتيجي في إدارة أمن الطاقة. البنك المركزي يقود تحديث القطاع المصرفي بالشراكة مع المؤسسات المالية الأمريكية، تسهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحريك عشرات القطاعات. اقتصاديون، زيارة الأربعين فرصة استثنائية لدعم التجارة والسياحة. ننتقل معكم إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من المشرق، الأمن الوطني تنفيذ 31 حالة ضبط بالمنافذ والسيطرات. أزمة الرواتب تدفع الحكومة للاستعانة باحتياطات البنك المركزي، وخبير يحذر الرواتب تنتظر سيولة. أزمة التمويل تؤجل مستحقات الموظفين. رسالة نقلها السفير كريبر: ألمانيا تدعم الزيدي لمواصلة صولته ضد الفساد وتنفيذ إصلاحات مالية. لبحث الأمن والطاقة والاستثمار، الزيدي اليوم في تركيا والخميس في الرياض. العمل تبحث زيادة رواتب المعين المتفرغ وإصدار الماستر كارد. الأمم المتحدة: الحكومة العراقية اتخذت خطوات جدية في مكافحة الفساد. هجوم على شركة تابعة لوزارة الصناعة في الغزالية، والإحالة للنزاهة واردة. التصويت على الحسابات الختامية مرهون بحجم المخالفات. الرقابة المالية ممتعضة. البرلمان أهمل إنجازاتنا وحول الجلسة لاستجواب غير قانوني. في الصفحات الداخلية من المشرق: مديرية العيادات الطبية الشعبية في واسط تنفذ زيارة إلى عيادتين. محافظ بغداد يؤكد أهمية توحيد الجهود مع مجلس المحافظة لدعم المشاريع الخدمية. وأيضاً الموارد المائية: الخزين المائي في العراق بوضع ممتاز، وامتلاء السدود يصل إلى 80%. محافظ ميسان يزور شعبة الأراضي في بلدية العمارة ويوجه بتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز معاملات المواطنين. مركز حقوقي يحذر من إغلاق 20 صحيفة عراقية جراء قرار حكومي. بهذا العنوان مستمعينا تنتهي مطالعتنا لهذا اليوم في صحفنا الصادرة لهذا الصباح. وأيضا انتهى بانجور، وغدا إن شاء الله لنا لقاء طيب مع مستمعينا الطيبين بعد 7:30 صباحا بدقيقة. في الختام هذه تحيات بان المسوية على الميكروفون ووسام ماجد على المكسر. لكم كل الحب من هنا من راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.

أهلا بكم إلى موجز الأنباء من رشيد أفهم. الزيدي، العراق وتركيا لديهما مساحة واسعة لبناء واحدة من أهم الشراكات الاقتصادية في المنطقة. الناطق باسم الحكومة الزيدية توجه اليوم إلى تركيا على رأس وفد رسمي رفيع المستوى. مسرور بارزاني، إذا كانت الإيرادات المحلية تكفي ل 120 مليار دينار فنحن مستعدون لإرسالها. النزاهة تضبط 2.5 مليار دينار. فضلت صلاح الدين، وزير التعليم يوجه بدرجات تقلع من قاعدة راضي سين عدولية. فارتفاع رجال البلاء الإلكترونية الرشيد ميديا دوت كوم وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهميان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: انت مشو يعني
8: الرشيد اف ام اذاعتك.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ثبتها على الرشيد FM.

الجوال، ثانية الجوال، ثانية.

أهلا بكم من جديد إلى موجز الأنباء من رشيد أف أم. الزيدي: العراق وتركيا لديهما مساحة واسعة لبناء واحدة من أهم الشراكات الاقتصادية في المنطقة. الناطق باسم الحكومة الزيدي يتوجه اليوم إلى تركيا على رأس وفد رسمي رفيع المستوى. مسرور بارزاني: إذا كانت الإيرادات المحلية تكفي ل 120 مليار دينار فنحن مستعدون لإرسالها. النزاهة تضبط 2,500,000,000 دينار في منزل مسؤول بمحافظة صلاح الدين. وزير التعليم يوجه بمنح 5 درجات لمعالجة الحالات الحرجة لطلبة المراحل غير المنتهية. المرور: خطة الزيارة الأربعينية تنفذ بانسيابية ولم نسجل أي خروقات حتى الآن. القضاء: السجن المؤبد بحق أحد أبرز مهربي المخدرات الدوليين بعد تعاون قضائي بين العراق وأستراليا. ترامب: نجري محادثات ودية للغاية مع إيران. طائرة نتنياهو تقلع لواشنطن من قاعدة بالنقب عقب اعتراض مسيرتين عند الحدود الأردنية. طقس العراق: ارتفاع مستمر بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
5: الرشيد أفهم ما طول اليوم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

12 بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يتوجه إلى تركيا في زيارة رسمية. المالية دائرة المحاسبة تباشر بتمويل رواتب الموظفين لشهر تموز الجاري اعتبارا من اليوم الثلاثاء. عمليات بغداد منع حركة عجلات الحمل الكبيرة والدراجات النارية على طريق الزائرين. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي توجه إلى أنقرة في زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية على رأس وفد حكومي رفيع، وأضاف أن الزيدي سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد من كبار المسؤولين الأتراك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في مجالات الاقتصاد والمياه والأمن والاستثمار، إلى جانب مناقشة الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالمنطقة. وتابع البيان: كما ستشهد الزيارة مناقشة آليات تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم الثنائية ومتابعة مشاريع البنى التحتية المشتركة وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الجارين. ذكر بيان لوزارة المالية أن دائرة المحاسبة التابعة إلى وزارة المالية باشرت بتمويل رواتب موظفي الدولة لشهر تموز الجاري اعتبارا من اليوم الثلاثاء. قالت هيئة النزاهة في بيان أن فريقا من مكتب صلاح الدين تمكن من ضبط 2,500,000,000 دينار في منزل مدير الحسابات السابق بمحافظة صلاح الدين، مبينة أن العملية أسفرت أيضا عن كشف 6 عقارات في مجمعات استثمارية مسجلة باسم زوجته، مشيرة إلى أن الفريق قام بتنظيم محضر ضبط أصولي بالمبالغ والمضبوطات وعرضه على قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. قالت قيادة عمليات بغداد في بيان أن الخطة التنظيمية التنسيقية لتأمين الزيارة الأربعينية بجوانبها الأمنية والخدمية تتضمن اتخاذ جملة من الإجراءات، منها منع حركة عجلات الحمل الكبيرة والدراجات النارية على طرق سير الزائرين واعتماد مسارات بديلة لها، بما يحقق التوازن بين تأمين مسير المشاركين وانسيابية حركة المركبات. أخيرا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تجري محادثات ودية للغاية مع إيران خلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيغان. وقال ترامب ردا على سؤال عن المدة التي يرغب في منحها للمحادثات: ليس هناك متسع كبير من الوقت، إما أن تمضي الأمور سريعا أو أن لا تتم على الإطلاق. ومع ذلك عبر ترامب عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق سلام في المحادثات مع إيران. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يتوجه إلى تركيا في زيارة رسمية. وزارة المالية دائرة المحاسبة تباشر بتمويل رواتب الموظفين لشهر تموز الجاري اعتبارا من اليوم الثلاثاء. عمليات بغداد منع حركة عجلات الحمل الكبيرة والدراجات النارية على طرق الزائرين. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، ألتقيكم على رأس الساعة بإذن الله تعالى.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس. في بانجور بانجور بانجور بانجور بالسبعة ونص الصباح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: تمشي ويانا.

0: شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل.
1: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يتوجه إلى تركيا في زيارة رسمية. المالية إطلاق الرواتب من اليوم الثلاثاء. مسرور بارزاني: إذا كانت الإيرادات المحلية تكفي 120 مليار دينار فنحن مستعدون لإرسالها. النزاهة تضبط 2,500,000,000 دينار في منزل مسؤول بمحافظة صلاح الدين. وزير التعليم يوجه بمنح 5 درجات لمعالجة الحالة الحرجة لطلبة المراحل غير المنتهية. عمليات بغداد: منع حركة عجلات الحمل الكبيرة والدراجات النارية على طرق الزائرين. رويترز: مقترح عماني لإيران بفرض رسوم طوعية بمضيق هرمز يحظى بدعم إقليمي. ترامب: نجري محادثات ودية للغاية مع إيران. إكسيوس: واشنطن تراهن على العقوبات لأضعاف إيران أكثر من القصف. طقس العراق: ارتفاع مستمر بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا اكيد على اثير موجتنا 91.5 FM راديو الرشيد.

راح أكون وياكم موجودة بهذا الوقت بالإعداد وتقديم عبير بياتي، واليوم يرافقني بالإخراج سكر الصباح وسام ماجد. أكيد كل التحية لكم، إن شاء الله تستمتعون ويانا بهذا الوقت اللي متعودين عليه ببرنامجنا درس شاغر. تحية اللي يسمعونا أيضا على تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس باسم راديو الرشيد. أحييكم نفرا نفرا بأي مكان كنتوا بيه، إحنا وياكم موجودين مثل ظلكم. راح نرجع طبعا بث مباشر إن شاء الله بعد أيام، فوين ما تديرون وجهكم قدامكم إحنا. يلا قبل ما أبلش موضوع الحلقة وسؤال الحلقة اليوم، خلونا نسمع شيء من وسام نبدي به، هيك ناخذ نفس شهيق وزفير ونرجع.

يلا خلونا اليوم نقول موضوع حلقتنا. طبعا كنت محضره موضوع بس بعدين يعني جتيت ببالي فكره معينه ثانيه يمكن لاني اسويها، فبالتالي قلت خلي اليوم نحكي بيها. اكو بعض الاشياء او اللي هي يسموها وسواس، اوكي، انه اني مثلا انا من الناس مثلا اوسوس انه اني سديت الباب ولا ما سديته. تشوفوني ساعات بالسياره ممكن حركت السياره اظل افكر انه اني سديت الباب الداخليه ولا ما سديته، الخارجيه قدام مسدوده بس داخلي، فارجع واشوفها القاها مسدوده وارجع. يعني فاهمين شنو؟ اكو عادات معينه احنا نسميها، هي نسويها سوري، هي عادات ممكن تكون في بعض الاحيان مثل ما قلت اني هي تجي من باب الوسواس. اكو واحد مثلا نص الليل يقعد اذا يشوف المطار طفى ولا ما طفى، طفي ولا ما مطفي بالبيت، يعني فاهميني. اكو مثلا هسه من الخيارات اللي موجوده انك انت من باب النسيان في بعض الأحيان تدور على مناظرك أو تدور على تليفونك وهو بإيدك. أخو كلنا صايرة ويانا، اللي عنده زهايمر واللي ما عنده زهايمر، واللي عنده نسيان واللي ما عنده نسيان، واللي يحب واللي ما يحب، واللي عد عائلة واللي ما عد عائلة يسويها. يعني اللي ما عنده تفكير زايد وهاي هم يسويها، بإيد الموبايل ويدور عليه، بإيد الريموت ويدور عليه. أوكي، مثلا أنه أنت تقول مجوعان وأنت تمشي بالبيت وتأكل، تمشي بالبيت وتأكل. فاليوم إذا كانت أكو بطولة عراقية بحت لهذه العادات، بشنو أنت راح تفوز؟ طبعاً أكثر عادة راح تفوز بيها، وشنو اللي دائماً ما يكون عندك بي يعني هذا الوسواس؟ يعني ذني الأشياء اللي أنا نطيتكم إياها هسه، نطيتكم أمثلة بسيطة حتى بالتالي إنه تعرفون شنو قصدي بهذا الموضوع. فاعترف لنا اليوم شنو أكثر عادة غريبة تسويها وتعرف إنه هي مو طبيعية أو هي وسواس أو هي يعني ما أعرف شو يسموها، بس أنتم بعد كيفكم بعد. أنا أعطيتكم أمثلة، أرقامنا راح تكون أكيد موجودة قدامكم، قدامكم لا مو قدامكم، أنا راح أقولها ومفتوحة أمام مسامع.

0: معكم. يمكن هيك صحيح، يمكن لغة ما أدري. 0780211415 0780211617 آسيا سيل 0770111415. يلا جاي سؤال هم حلو والله، باكر ناخذه. يلا عندنا اول اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء النور.
1: هلا عبيد، تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: هلا هلا، شلونك؟
1: الله يسلمك ويخليك، ربي يحفظك، والله بخير، دامك بخير
0: يا رب دائما. يلا وسام، اي قول لي.
1: خاصه من اكون مستعجل ووقتي قصير، خاف ناس الشيء، احاول افكر لحد ما اوصل المشوار. طبعا انا افكر اقول خاف ناس ان شاء الله، خاف ناس ان شاء الله، خاف ناس. سبحان الله، من افكر هواي
0: تطلع ناسي.
1: والله صدق.
0: يعني اذا كانت اكو بطوله بهذه العاده تاخذها انت؟ عاده تفكير انه اني طلعت من البيت ناسي شيء وياي ضروري، وتبقى اليوم كله تفكر، وبعدين من ترجع البيت تلقى شيء موجود.
1: مو بس هذه، لا هو مو بس هذه، ايش افكر؟ افكر انه فلان شيء اخذته وياه، هذا موبايلي وياه، يعني ايش اذكر نفسي واني حتى اقلها اذا اتذكر وانا بعدنا قريبه لحق ارجع مثلا. وانا افكر هواي بهذا الموضوع، الموضوع انه خاف ناسي شيء.
0: هو اذا انت صعدت جسر من جسور بغداد بعد شيء رجعك؟
1: يعني انت شو ما مو يضل ببالك هاي الموضوع، حتى ما اوصل المكان. طيب اطمئن كلش. يلا طبعا هيك.
0: اوكي اوكي. تحياتي لك، اكيد نورتنا وسام، شكرا. باي باي، نورتنا. باي باي باي باي باي.

0: يلا اتصال اخر ويانا. الو مساء الخير.
1: الو مساء الورد.
0: هلا هلا مساءك ورد.
1: مساء الورد على الورد. اهلا فيك.
0: هلا مصطفى شخبارك؟
1: شلونك؟ اخبار
0: الشغل اليومك؟ انت شلونك؟
1: والله بخير وانت سالمة ان شاء الله دائما
0: يا رب دائما بخير. طيب
1: تحياتي اكيد اليوم المساوم النور اليوم
0: الفترة المسائية هو دائما اليوم دوام
1: ستفانه ويطفر بس اليوم بقوه
0: لا ان شاء الله يريده يبقى يعني ان شاء الله ويا ستفانه
1: عمار بقى اليوم عمار.
0: تحياتي لعمار. شو حتى حتى من اقول لكم عمار يعني الخبث مالته يعني
1: واصل لهالمرحلة
0: بانه هو الخبث يعني ما ادري ايش اقول
1: بس هو اليوم اليوم اليوم عنده شيء. هو اليوم
0: هو ما انا متاكده ما عنده بس يخبث شيء عجبه اليوم
1: الشغله
0: يعني شنو كل يوم يا عبير وسلطان وعبير وسلطان اخبث ايه. عليهم واضوجهم وغثهم الغثيث عمار كامل فقال خلي اغث جماعه الصبح شوي
1: ايه
0: زين
1: ايه
0: فقال خلي اداوم وخلي
1: هي مو عادي هاي الشغله مو عادي انتقلت ايه للصباح
0: ايه. طيب يلا مصطفى احكي لي قل لي شنو
1: والله انا عندي عاده ما اشوفها غريبه بصراحه بس يعني انا تعودت عليها
0: ايه
1: بانه قبل لا اطلع من البيت احسب غراض المهمات اللي دائما اخذني وياي اللي هي شو اقول انا يعني هيك احكي لك اياها بالعاميه
0: ايه
1: الموبايل واحد والفلوس اثنين ايه. الجداير ثلاثه السويتش اربعه الحلقه خمسه اخذهم واطلع
0: اهم شيء الحلقه تعرف الحلقه اذا نسيت شنو يومك
1: تعرف غير السبطة القاك
0: تعرف الواتساب ما يوقف
1: أقولها مشكلة يعني إذا أنت عندك لازم أعوه كل شيء وارجع للبيت يركب
0: مصطفى وما يوقف اتصال لا يوقف مسجات تعرف بذاك الوقت حساب زوجتك راح يصعد من وراء الستوريات اللي راح تنزلها عليه
1: والله فعني دائما أحسبهن وما أضيع شيء بهن إذا أحسب شيء نخف لازم ألقاه وأطلع فالحمد لله أشكر يعني هاي يعني زينة ومو زينة هي
0: هو دا أقول لك يعني أنت انسى كل شيء إلا هاي شايف الخوارزميات مال انستا من تشتغل عليك وتفتر عليك شو تصير فدير بالك النصيحة
1: يعني تعرف الحلقة يعني هسه هو ليش أنتوا هم مشكلتك عليك يعني هذا الحب كله ليش
0: هاي.
1: يعني تختزلوه بحلقة يعني هي فادة نزلت هي حديدة وبالأصبع
0: شنيكم هاي بعد شفتها هي المهم يعني
1: مشكلة يعني صدق والله يعني احنا صارنا هاي متزوجين وعندنا جهاد وهاي وبعد هاي الغيرة الا تلبس حلقة
0: اقول لك اسمعني تنسى فلوس
1: وعندكم في الطريقة تعرفون احنا لابسين لو ما لابسين شلون
0: ايه.
1: مثلا مرات انا ما البسها اعلقها بالسويتش فشو اسوي من اللي رجع للبيت قبل لا اطب البس
0: اقول لك هاي تعلقها
1: بالسويتش فشو سوني بقى انا على اثر مال الاصبع اذا اللون مال الجلد مختلف يعني لابس هذا متطابق يعني هاي الحلقه ما ملبوسه
0: لا هذه اوفر لا طلقها طلقها مصطفى
1: الشيطان 15 صفر انت
0: مصطفى ما يسمعني يمكن مصطفى لا هاي اوفر بصراحه طلقها طلقها
1: اي والله كارثه بالحسين مشكله
0: طيب تحياتي لك مصطفى اكيد انا كلش اشكر اتصالك نورتنا شكرا هلا قلبي باي باي والخصر ميزان العدال

0: مشت مشيتها غزالة شوفوا قلب صار بحالة
1: لو مشت مشيتها غزالة شوفوا قلب صار بحالة
2: يلا عدنا اتصال ألو
3: ألو
2: ألو
3: مرحبا
2: مرحب هلا والله
3: شلونك
2: الحمد لله أنت شلونك
3: الحمد لله اليوم حتى تحسين الأغاني بها كواليتي
2: مو أكو برنامج يعني بحس أن دا أحضر نهاية الحلقة يعني فاهمين يعني كل نهاية حلقة سامعين أنتم ما يعطيني مجال يعني أقول حرامات إنه أنا أصلاً دا أسوي ختمة البرنامج وهيك شيء فاهمين
3: يا شو سوي شو الحلقة تسوي لها ختمة وبها عمار مخلص
2: مو صحيح
3: وعلي ما تنعد من أيامك
2: فدا تلاحظ هسه يعني الهدوء يعني برنامج يا أخي
3: لا اكو برنامج اكو شيء اسمه برنامج اكو مقدم اكو مخرج محترم اكو
2: ايه؟
3: اكو اعداد اكو فواصل مرتبه اغاني كواليتي مال عصريه وظهريه
2: اي مشكله
3: شنو ذاكر بها طلع انه
2: شنو
3: التحشيش ساعه ايه؟ طلع له بحمرة ساعه ايه؟ طلع له ما ادري منو
2: اي والله دعتك ونبغى اغاني والله حتى اليوتيوب ما يتذكرها ما ادري منين يلقاها
3: دي جي منطقه ريفيه ما يرهم
2: والله
3: العظيم شنو انت الحاكم جايبينه والله
2: يا باليوم احنا ايش قشنا من ذنوبه لا تحكون عليه حرامات نشيل من ذنوبه عفوا
3: ما يخص لا تخافوا
2: يلا قول لي شنو العاده الغريبه اللي انت مثلا دائما عندك وسواس بيها يعني تفكر بيها على طول من تطلع من البيت بالبيت
3: يعني لا عاده مثلا اسويها يومي انا الوحيد يمكن بالعالم احب اني العب بلاي وحدي
2: بيكتا واحد
3: اي والله احب العب بلاي وحدي ونرقص وحدي واقعد مثلا بالبيت العب وحدي يعني
2: مو هاي
3: اوكي تون
2: اي
3: يعني تونس اذا اجي اخوي العب وياي ما ادري شنو هاي اوكي
2: بس عندك
3: بس يعني اغلبيه وقتي يعني ما احب احد مثلا يقعد وياي اقعد العب وحدي
2: مو تعرف اقول لك ليش هسه اقول لك ليش هسه حصل دكتوره نفسيه لان انت دائما تخسر فما تحب واحد يقول واحد يشمت وياك ويقول لك انت خسران فاهمني فبينك وبين نفسك عادي لا صدقني هسه ترجع لذاكرتك تلقى روحك دائما خسران باللعبه
3: انا خسران
2: باللعبه مو بالحياه مو بالحياه باللعبه دا احكي
3: فاهمني
2: اي لا مو بالحياه بالحياه متي من عندك كلها خسران
3: لا بالحياه خسران لا بالحياه خسران بس بالبلاد ما خسران
2: زين فانت هيك شو تسوي تقول لك بيناتنا يعني انا ويا انا ونفسي سويه يعني
3: لا والله بالعكس يعني اقعد والعب ويعني قاعد اخوي وما ادري شنو ولا غيره لا
2: اقول لك اهدي لك هاي الاغنيه مال تامر حسني حدلع نفسي شو سامعها هذا لوحده هيك
3: ايوه كانك
2: محضرها
3: ايه ما راح اشغلها زين
2: كثير شنو شغلها احنا شنو شغلنا مو عيب عليك نسد التليفون
3: انت شغلها بعد؟
2: راح نشغلها
3: لا مو هيك اغنيه كان عمار شغلها يعني ما يشغلها
2: لا ما يربط عمار ما لك علاقة احنا بدنا نحكي شيء يطلع لك البي كي سي ما لك
3: شو خلت مخرج على هذا بس قول
2: ما عنده ربط انا اقول لك يعني تمام
3: بس انتوا هيك شفتوه يعني هو مثير للجدل
2: اي عافيه اوكي تحياتي لك اكيد انا كل شيء على قلبي باي باي
3: تسلميلي
2: هلا بك حدا لا نفسي

0: طايف أغنية والله العظيم تصفر عليها. تخيل واحد يمشي مثلا على الجادرية وشايل بيده مراية كبيرة حتى يحكي نفسه مثلا، أو يجي يتفاهم ويا نفسه، أو مثلا يجيب قهوة يجيب يعني. أوقف نجربها جربها بس. أنا جربها ليش عدت ما جربها يعني ليش دخليني أنا ليش جربها والله ما بيش شبيك حلوة حبيتها الفكرة ترى. يلا عدنا اتصال. ألو
1: يا الله
0: هلا. يا جسر انت كل ما تخابرنا على جسر يا جسر انت سحالي ها عبرتي
1: متوجه. لا بعدنا
0: هيك راح على جسر مال ايه لا سوق تصعد لو انت على جسر. طيب
1: مو وقتي شوية راحتي يعني وقت البرنامج وين راحة ماتي وقت سلطان وين رجع.
0: ها زينة زينة الامور يعني
1: اي لو جسر مال لقاء اصعد بالروحة وبرجع لو ارجع على جسر العظمية لو ارجع على جسر الصرافية.
0: زين طيب
1: لازم تصير بالموضوع.
0: يلا حكينا قول لنا
1: اكيد مو عمار المغرب.
0: لا طبعا دا اشوف الاجواء انت يعني
1: لا قول ما دا احس الولد
0: سامعين كتاب مبين من عنوانه ينطبق على درس شاغر وداعتك
1: مو انا انصدمت احس المتصل قبل حياتي اللي حكي على هاي مال سامر حسين طلعت الاغنيه
0: اي ربط اكو مخرج يا اخي اكو مخرج
1: منو
0: وسام
1: المخرج منه؟
0: وسام
1: وسام هو يعني اسمه كافي اسمه وسام
0: شفت؟
1: يعني اسمه وسام يعني ليش هو كل مخرج
0: مو صحيح؟
1: لو صاحبنا كان طلع صورة الحمدو شلونكم عيني؟
0: يابا مستمعين فدي يحبون عمار يموت في العيني يابا هيك حب
1: من الدبين 50 مرة هو مثلا ما يجمعي صحة؟
0: ايه يعني اذا تريد اذا تريد تعرف معنى الحب الحقيقي اسمع المستمعين شو يحكون عن عمار كامل من
1: عمار يعني انا نداء المالكين الاذاعه ومالكين القناه خلي يسوون استفتاء هاي استبيان استفتاء تريد يعني عمار كامل تريدونه او لا
0: مو نخاف على صحته والله عمره 70 سنه ينجلط نقول له تعال بطل خليه يشوف
1: شوف اللقات بيد
0: شو بقاله عوفه
1: لا ما بقاله هو نفسه هذا
0: يلا احكي لي قول لي شنو العاده الغريبه اللي انت دائما مثل ما تفكر بها وتعتبر وسواس يعني
1: صراحه احنا اثنين
0: يلا قول لي
1: يعني اول وحده الجامعه الاماميه مال سياره بس الامام والله عايش امام السياره كلهم طين
0: زين
1: شايف هذا الطين مال المطار
0: ايه
1: المهم الجامعه الاماميه نظيفه
0: حتى لو نظيفه هم ترش لها مي وتسوي يعني تستعمل
1: لا اطلع هيك ابخ شوي على مود البوخه حتى لو نظيفه
0: زين
1: وشغله ثانيه يعني بالحمام يعني انا لازم خاصة بالصيف تعرفين طابق ثاني وكذا خيلي حاط بنك بالحمام
0: الناس برجوازيه
1: لا حاط بنك بالحمام شايف هاي البنك الجداريه حاطها بالحمام
0: ايش عجب ما خليت سبلت يعني ابو نص طن مثلا
1: مو مولدة وكذا وهاي وتعرفين
0: هاي يسحب ايه صحيح
1: يسحب وهاي على الاقل ما تسحب وهواها لطيف والدوش مفتوح تخيل الدوش مفتوح وبنكه مفتوحه اجواء بخاليه من هاي عاتيين اللطيفات الحلوات
0: تمام خليهن لك يحتفظ بهن نفسك
1: يربوها بالصيف خاصة يوم على الطابق الثاني حطوا هيك خليها تفتر على الدوش وادعوا لي
0: ماشي
1: لا مو تحسون بهذا بش اسمه بشهر الواحد او شهر الثاني
0: ايه يلا اسمع بلا خلي نشوف المستمعين يجربون هاي الحاله. طيب انا كلش اشكر اتصالك نورتنا باي باي هلا والله باي باي. اتصال الو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام
2: شلونكم عيوني
0: اهلا
2: سبحان الله انا هذا الاتصال يوميا كل ما ادق من يطول شويه يقطع عمار اليوم ما انقطع الاتصال ابد
0: خطايا الرجلة صار بها اكزيما من الحاكسة
2: والله العظيم اقول لك والله من الدق بس يطول مثلا دقيقتين ثلاثة عمار يقطع الاتصال
0: ايه
2: اليوم الاتصال ما انقطع بقاني على الانتظار
0: ايه تحسه مو عمار فلاونزي
2: سبحان صدق موسمية حتى يومية
0: حتى مو موسمية يعني بالصيف تجي الفلاونزا كلش طبيعي يعني هيجي تحسه يعني شايف هاي الفلاونزا تجي لا خطايا كافل
2: عمار يومية يجينا الفلاونزا مو موسمية
0: طيب يلا احكي لي شنو العادة الغريبة عندك اللي تعتبر من باب الوسواس يعني انت تفكر دائما بيها او مثلا تسويها بس هي مالها معنى مثلا تفتح الثلاجة وتسدها وكل شيء ماكو هيك بس زبط
2: لا يعني هاي السوره مالتي الثلاجه.
0: صدق يعني شنو؟
2: والله افتح الثلاجه اخذ طماطايه واسدها واطلع.
0: يعني زين تاخذ فتشي
2: يومي يوميا بالليل اجي اشيك الثلاجه حتى الصبح خاف اطلع اجيب وياي غراض.
0: ها اي حلو هاي يعني زين على فكره.
2: اي بس سوء يعني عيني قبل تجي على السلم طماطه اخذها واشيفها واخلي فوقها شويه مرح واظل اكل فيها بين ما
0: لا هسه يقول عمار اجي هاي روحه تفتر بال روحه تفتر بالستود.

0: سحر شنو؟ ما كنت جد إنك راس أرفع حلقة أحمد بمكان وسام. نورتنا أستاذ أحمد مثنى، أهلا وسهلا. المهم يعني وسام أحمد مو محسن من ذاك الرجال. يلا عدنا. ألو
1: شو؟
0: ألو
1: ألو
0: هلا عبودي، شونك؟ شنو أخبارك؟
1: الحمد لله الحمد لله.
0: يلا عبودي قل لي شنو اللي الـ يعني الوسواس اللي أنت عندك مثلا بالبيت، خارج البيت دائما متفكر بيه؟
1: والله التليفون والشاحنة.
0: التليفون والشاحنة يعني شنو مثلا تنساهن؟ قصدك إنه خاف تنساهن؟ لو شحن الموبايل 100 وتخليه على الشحن مثلا اكو هيك.
1: اي والله انا
0: اخاف
1: انت التليفون. اها
0: طيب. دائما تفكر بي لأن هو الشيء الوحيد اللي ممكن يلهيك أو كذا أو هاي الأمور.
1: طبعا
0: طيب عبودي أنا كل سعيدة باتصالك، قلبي نورتني، أتمنى لك يوم حلو. باي باي. هلا عمري، باي باي.
2: سلطان أنا جامد كده كده كده.

0: جامد كده كده كده.
1: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد طبعا. تحيه كبيره وجميله لطيفه جدا لصديقي رامي، تحياتي لك، يقول مساء الخير عبورة الغالية. تحيه مني لك ومن مهيمن الحسيني مصطفى جبوري. نخلص الازدحام ويا برنامجك. بس هاي زين لو مو زين تخلصوا الازدحام براسي. يلا مشيت ياها. الو
2: عليكم.
1: عليكم السلام،
2: شلونك يا غاليه؟
1: الله يسلمك، انت شلونك؟
2: تحياتي ليس تحيات المخرج، والله الحمد لله
1: يا رب دائما تكون بخير.
2: اليوم من الموجود؟
1: موجود ويانا احمد.
2: اقول الحلقه شويه تختلف.
1: بس انت
2: هذا ما تقول عمر ماكو.
1: اي تمام ماشي ماشي ماشي، نفس مش شابين انتم مش شابين. طيب يلا احكي. قل لي
2: شو السؤال؟
1: تفضل تفضل.
2: يلا صوت عادية.
1: ما تفضل، هاي شحت شوية. إذا عمار ما يغثني يجي محمد يغثني. أم ثيات مش شابين أقول لك.
2: يلا يلا.
1: السؤالي شنو؟ يلا يلا.
2: لا السؤال يعني.
1: ها شنو؟ يلا يلا.
2: ما تتعصب علي، راح تعصب علي يا عمي.
1: ها شنو ها؟ لعد أنا أقول لك دبقى انتظر، خلي أخذ اتصال واسمع إيش راح يقول وأنت قول لي. ها شنو رأيك؟
2: قلبك يطيش؟
1: إيه بقى انتظر. ليش؟ ليش؟ بقى انتظر.
2: يلا براحتك شو تعبي.
1: يلا. هذا العقاب بسيطاني لكم بعد. يلا الو شو عصير مدرسة لعد؟ الو
3: الو مساء الخير.
1: مساء النور. يطلع سيف ما سامع الموضوع وهم تبقى انتظر. سيف خاف على بالك، دير بالك زين.
3: تحياتي حبيب، تحياتي لأحمد اليوم نورت. هايكم
1: شكرا كل التحية لك، نورتنا اكيد.
3: يلا خطي عاقبتي محمد.
1: يلا توقف يم الصبورة ويا محمد لو سامع الموضوع بسرعة قول لي.
3: والله ما سامع
1: دبقة. أنا لكم اليوم، والله أنا لكم اليوم.
3: اليوم كل المستمعين.
1: سيف ابقى، سيف ابقى يم الصبورة. سيف يلا اتصال. ألو
4: ألو
1: ألو
4: ألو. السلام عليكم.
1: عليكم السلام. قبل ما نسلم وقبل ما نحيي، سامع الموضوع لو لا؟
4: أي عن الوهوات الثانية.
1: الحمد لله. صفقوله صفقوله.
4: بس أنا ما أقف يم الصبورة.
1: إيه وداقيك ما توقف. لا ما هي صفقول يعني الطلاب.
4: لا
1: مو تردون درس شاغر، هذا الدرس شاغر. يلا احسيني.
4: أنا بالنسبة للوسواس القهري عمرت آلاف المراحل.
1: أي
4: يعني قمت أسوي سيناريو لنفسي
1: شوي. هاي الفترة صايرة عندي يعني تتألف فيلم كامل إنه إذا صار كذا هيك راح يصير، هيك راح يصير، وهيك يعني.
4: أكيد هذا الشيء دعاني من عنده أنا.
1: يعني أنا
4: يعني مثلاً إذا طلعت من البيت وسديت الباب أنا أوريدي عندي وسواس القهري، بس راح ينضاف إلى سيناريو إنه راح يجي واحد ويفتح الباب وراح يطبل البيت وراح يسوي.
1: أقول لك ما أشوف إنه دكتور أنا وياه.
4: والله يا ريتك دكتور، بس أخاف الدكتور عندي وزواج
1: ثاني أضرب. لا نفس الشيء والله، لكن يوم هم يعني هيك يعني سمعت أصوات بالسطح فضلت أفكر، قلت راح ينزلون من فوق وأنا يعني أنا وغرفتي فوق وراح يطبون علينا وأنا وبتي يعني إذا تفهم شنو. فيلم كامل سويته يعني.
4: هاي الحالة أنا عايش بيها.
1: وصلنا إلى أعدام المتهم يعني.
4: نعم أنا عايش بيها هاي الحالة والله.
1: طيب طيب أنا كلش أشكر اتصالك، نورتنا. شكرا شكرا يا طالب المجتهد، تحياتي لك والله رجعنا. يلا محمد
2: وياك.
1: يلا سمعت؟
2: اي سمعي.
1: يلا احكي. يلا
2: عدلان يعكس
1: يعني.
2: يعني مثلا حاجة انا متأكد من عدها مرات انا مسويها، مثلا انا اقول باب قبلت بيدي.
1: اي هاي اي انت شو تعتبر وسواس؟ اي صحيح.
2: اي ارجع اقول لا خلنا نتأكد الباب انا قافل ولا. اي يعني هيك دائما يصير بي اي حاجة.
1: اي حاجة هي مرات تجي طبعا على فكرة، تجيك مرات انه واحد يقول لك من باب الاهتمام والكذا، ومرات يقول لك لا والله يعني ما ادري شلون اسميها، بس هو يسموه وسواس قهري، يعني انه انت تظل دائما تفكر بهاي الاشياء، وبالتالي دائما يعني مثلا خلينا نقول انت تقول انا ساد الباب، بس ترجع تفكر تقول لا ما ساد الباب وترجع.
2: اي ارجع مرت الثانية.
1: طيب شكرا محمد. يلا حتى بعد ما تعاقب. لا عيوني
2: ما زعلت.
1: لا لا اتخو ما زعلت يا ام الصبورة. شلون الوضع؟
2: لا لا بالعكس. لا لا لا
1: اوكي تعياتي لك، نورتنا اكيد. هنشوف سيف. ها سيف.
3: ها شو لا يا عبي رجعتنا للعقوبات مال المدرسه.
1: الله عليك ما حسيت روحك واقف يم الصبوره وتكنجي. الله عليك
3: ذكريات رجعتنا يا معوده. بس لا الحمد لله مو هواي وقفنا من الصبوره.
1: مو نقذكم الثالث. انت شايف لو الثالث ما يعرف شو يسوي سدوا تليفون بوجهكم ثلاثتكم. لا ما عندنا خط بعد. الواتساب يا مصدق. يلا سيف سمعت.
3: نعم
1: يلا قول لي نحكي عن
3: والله مو مشغله واحده. شوفي عبير وسواس بوكوش قاطع يعني
1: زين.
3: مرات تقفل السياره وترجع قبل هيك ربع ساعه وش خاف والله خليت مشغل شيء او خليت محفظه اروح النوم جديد افتح السياره وقوم ادور على الشغلات اللي مخليها او مرات قفلتها وما قفلت من هذا الباب. مرات من كان قبل من كان المحلات نفس الحاله منزل دين فلان او يعني انطاني فلوس ونزلت بالحساب وهاي السوالف فهم يصير عندي هواس بهذا الموضوع يعني.
1: هو شوف يعني
3: اكثر من شغله
1: هو كنا تقريبا يعني ثلاث ارباعنا او اكثرنا هو يفكر بهذه الطريقه يعني اللي هي وسواس التفكير الموجود عندنا انه انا سويت هذا الشيء او والدليل انه مثلا اذا يسمعوني هسه الطلاب انا متاكده انه هذا يشتغل وياهم بالامتحانات. شايف هذا الطالب انا وحده من الناس شفت انه انا متاكده يعني اجوبتي خلاص كملت الدفتر ما جواب فاهمني بس ارجع اشوف مره ثانيه امسح الصحيح واخلي الغلط.
3: والله
1: صايره
3: والله عبير امانه هاي صار يوم كنا بالمدرسه امانه
1: شفت
3: يعني مرات تكتب الاجابه الصحيح يعني انت ليش الهواس اللي
1: انت يعني شاطر ترجع تراجع اجاباتك
3: يا ترجع الاجابه الاوليه الصحيح والثانيه نسيتها وكتبنا جديد هاي خطا
1: طيب
3: وتقوم تندب على الموضوع كله
1: صحيح
3: فهي مشكله شغله الوسواس يعني ما اعرف يعني هاي اعتبره مرض والله
1: لا صحيح فعلا هي مو قلت لك يعني واحد يقول لك لا واحد يقول لك لا والله هو انسان

0: الإنسان يفكر دائما بالأشياء اللي يعني هو كلش مهتم بيها فبالتالي يفكر بيها. بس أنا أشوف من توصل إلى مرحلة كبيرة مثل أنا ومستمع اللي قبلي إنه إحنا يعني نألف فيلم كامل شنو راح يصير، لا هنا أنا ألو دكتور نفسي يعني. زين
1: المشكلة أنا الوسواس عبير مو متعليش على المحيط يأثر.
0: بلي بلي إيه صحيح
1: والله على المحيط صحيح. حتى اللي يعني أهلي عائلتي كلها يعني مثلا تتأثر بهذا الموضوع مو مسنت يعني للأسف يعني. فالله يبعدنا عن الوساوس إن شاء الله.
0: حياتي لك أكيد نورتنا، شكرا.
1: حياتي عبير شكرا جزيلا.
0: سلطان أني قررت مثل ما أنه يعني بديت أعاقب المستمعين فأعاقب زملائي نفس الحالة، فبعد كل ما أدخل البرنامج أسوي لك بلوك لمدة ساعة ورجعك.

0: ما انا حابه اعدي سوله شغل الماطور المي دائما كل ما طوب البيت اشغل ماطور المي. كابتن عمار مكانه خالي والوطن غالي. سال الوطن غالي ماشي الامور. عمار مكانه خالي هذا الكلام خالي من المصداقية. يلا عندنا اتصال. خالي مكانه صوتك كذا. الو
1: الو
0: الو
1: الو
0: يلا نتسابق من يقول الو اكثر.
1: الو
0: يا با الو تفضل من وياي.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. اهلا وسهلا.
1: تقدير شلونك؟
0: اني زينه بس اذا تنصر الراديو اكون افضل بعد.
1: والله ما مشغل الراديو.
0: يعني اذا تهمك نفسيتي فنصي.
1: لا لا ما مشغل الراديو.
0: طيب من وياي؟
1: علي.
0: علي؟
1: اي نعم.
0: اهلا يا علي. يلا علي سمعت موضوع الحلقه؟
1: اي على الوسواس.
0: اي اي
1: والله اني كان عندي وسواس اي واحد يسلم علي لازم اروح اغسل ايدي. هاي بقت وياي تقريبا سنتين هيك النوب. لا بعد تخطيت.
0: زين ليش؟ يعني خلينا نقول بفتره معينه مثلا مثلا ساكنها صارت عندهم هاي الحاله باعتبار انه اخذوا احتياطاتهم مثلا خلينا نقول كورونا مده سنتين او ثلاثه هي كانت فبالتالي انه صار يعني صار تعويد عندهم. انت مهيجي ولا لا قبل ما لها علاقه؟
1: لا قبل كورونا.
0: اها اوكي بس بكورونا انت راحت من عندك هاي
1: بكورونا هذه لا
0: مو كل شيء ممنوع مرغوب يا اخي.
1: اي والله
0: بكورونا قمت لا ما تغسل ايدك سلم على الكل طبيعي.
1: بكورونا عادي بس قبلها لا كانت يعني اغسل لازم ايدي كسر واحد يسلم علي لازم اروح ابقى اخاه ما ادري ليش.
0: طيب انا كلش اشكرك علي نورتنا شكرا لك. باي باي. هلا والله. اتصال. الو
2: الو مساء الخير.
0: اهلا مساء الورد.
2: عافية نور عليك على المخرج كادر جميع المستمعين.
0: شكرا لك محمد.
2: نعم تحياتنا سيف
0: محمد
2: العم بالعسلامة. الموضوع ادري فيه.
0: ها حلو يلا
2: احنا كيف شوي
0: اليوم رد اسئلك. اما انا اعرفك انت همات من جماعة ما سمعت السؤال فقلت ليش اتعبك وحتى توقف
2: فيهم الصبورة. تعبرين عارفة شوية مشغول.
0: قلت حتى توقف فيهم الصبورة ساعة ما تعبك واصرفك هواي توقف على الصبورة ونتفاهم يلا.
2: ها مرغم رجعتيني يلا يعفو براح.
0: يلا خطية سوداء علي وقعوا بيها محمد وسيف يلا احكيل
2: لك الله يرفقك. الوسواس امانة عندي وسواس مثلا يقولوا له باكر عندك معامله. افضل قلق خوف النوم ما نام خلاص
0: زين
2: بس عاد بس افضل قلق. يعني على قولة بالعم قلت بره تقاتل
0: يعني قلق من ايه؟ من يا ناحيه مثلا انه خاف ما تكمل وهاي هاي طبيعي تفكير بس لا
2: بس هاي لا يعني ما عندي باقي الامور كله عندي اعتياد. ايش عندي اعتياد
0: يعني احسها احسها طبيعي انه انت تفكر خاف تكمل او ما تكمل بس من تتطور اكثر اتذكر يا والله العظيم ان صارت
2: يعني شوي خاف امانه من اخذ بالسياره بالقلق
0: يعني الله لا يعيدها ان شاء الله. جت هاي فتره الانفجارات الكل شهوه المفخخات وهاي الاشياء ان شاء الله الله لا يعيدها علينا
2: الله يعزها.
0: فاتذكر من كنت اروح للدوام كنت اداوم قناه البغداديه وتعرفون البغداديه بذاك الوقت يعني كانت العين عليها تمام هذه القناه فبالتالي انه كنت هيك افكر والله العظيم انا بالتاكسي اباوع على سياره بصفي اقول هذه مفخخه راح يصير كذا كذا كذا. طبعا هذه تجي من تاثيرات امانه تجي من تاثير الاخبار والوضع الوضع العام بالبلد فاهمني شلون يعني اقل شيء ممكن هو ياثر. ليش احنا يعني نقول
2: الاخبار الكاذبه تجذب
0: ليش دائما نقول لكم تاكدوا من الاخبار تاكدوا فانت هسه تقول لي انا افكر يعني طبيعي بس لو تقول لي لا والله كنت افكر خاف اروح لهذه الدائره ويصير كذا ويصير كذا يعني هاي افلام البوليسيه لا هنا يسموه وسواس قهري.
2: لا هو بس موضوع المعامله بس باقي الامور لا يعني طبيعي عندي ما عندي فيها وسواس وهاي الامور.
0: طيب
2: زين اعرف عندي احد الاصدقاء عنده وسواس من فتحه الباب
0: زين
2: يعني جزء بالدقيقه بالدقيقه يفتح الباب 6000 مره ويسد ايش فيك قال ما انطبق عم الحين شيء على الباب ترى مو ما انطبق
0: زين
2: اي والله
0: هاي ما علي ينطبق على المثل ما بيد يفتح الباب بيد يسد
2: اي لا.
0: طيب تحياتي لك اكيد نورتنا كل شاكر اتصالك باي باي. هلا والله زعلت.

إذن مستمعينا أكيد وصلنا لختام حلقتنا. قبل ما أختم الحلقة فكان سؤالي اليوم هو لو كانت أكو بطولة عراقية إلى أغرب عادة ممكن تجي من الوسواس القهري شنو راح تكون هي؟ فبالتالي كل واحد اتصل بينا انطانا فد شيء هو ممكن يفكر به ودائما ما يكون قلق حوله. وبالأخير أقدر أقول لكم بأنه اللي واضح بأنه أغرب عاداتنا هي اللي نضحك عليها دائما، والمضحك أنه إحنا كنا نسويها ونستغرب أصلا من غيرنا يسويها. وقلنا هسه قبل شوية أنا متأكدة أكثريتنا نفس الحالة، نفكر أنه سدينا الباب أو لا، وإذا شفنا واحد غيرنا سواها نضحك يعني ما أدري ليش، وإحنا نسويها يعني إحنا نسويها. المهم بما أنه إحنا قلنا بطولة عراقية وهذه الأشياء، فما أعتقد أنه عندنا بطل واحد يفوز بالبطولة هذه، لأنه المنافسة قوية وكل واحد من عندنا عده عادة غريبة يستحق عليها ميدالية. فبالتأكيد آخر شيء أقدر أقوله لكم، كل إنسان عنده عادة غريبة يمكن يشوفها طبيعية، لكن بالنهاية هاي التفاصيل الصغيرة هي اللي تخلي لكل واحد شخصية مختلفة وقصة جديدة. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو. شلون هسه هذا الوقت الحلو المر تشوفون شلون مر يعني مو عمر. يلا تحياتي لكم جميعا وتحيات أحمد مثنى، باي باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يتوجه إلى تركيا في زيارة رسمية. المالية دائرة المحاسبة تباشر بتمويل رواتب الموظفين 20 مليار دينار، فنحن مستعدون لإرسالها. النزاهة تضبط 2,500,000,000 دينار في منزل مسؤول بمحافظة صلاح الدين. وزير التعليم يوجه بمنح 5 درجات لمعالجة الحالات الحرجة لطلبة المراحل غير المنتهية. عمليات بغداد منع حركة عجلات الحمل الكبيرة والدراجات النارية على طرق الزائرين. رويترز مقترح عماني لإيران بفرض رسوم طوعية بمضيق هرمز يحظى بدعم إقليمي. ترامب: نجري محادثات ودية للغاية مع إيران. إكسيوس: واشنطن تراهن على العقوبات لإضعاف إيران أكثر من القصف. طقس العراق: ارتفاع مستمر بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
0: اليوم شنو مودك؟
5: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
5: فانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
5: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
5: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج عن السلطان، برنامج على الطريق، انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا يعني.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: بعد قليل بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: هاي مو اي اغنيه، هاي الاغنيه الك. الرشيد اف ام

الرشيد اف ام 91.5 91.5 شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة خبرية من الرشيدة فهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يصل العاصمة أنقرة في مستهل زيارة رسمية إلى تركيا. المالية دائرة المحاسبة تباشر بتمويل رواتب الموظفين لشهر تموز الجاري اعتبارا من اليوم الثلاثاء. عمليات بغداد منع حركة عجلات الحمل الكبيرة والدراجة النارية على طريق الزائرين. وصل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى مقر إقامته في أنقرة برفقة الوفد المرافق له، حيث كان في استقبال الزيدي والوفد المرافق له في مقر إقامته عددا من الوزراء ورجال الأعمال الأتراك. ذكر بيان لوزارة المالية أن دائرة المحاسبة التابعة إلى وزارة المالية باشرت بتمويل رواتب موظفي الدولة لشهر تموز الجاري اعتبارا من اليوم الثلاثاء. قالت هيئة النزاهة في بيان أن فريقا من مكتب صلاح الدين تمكن من ضبط 2,500,000,000 دينار في منزل مدير الحسابات السابق بمحافظة صلاح الدين، مبينة أن العملية أسفرت أيضا عن كشف 6 عقارات في مجمعات استثمارية مسجلة باسم زوجته، مشيرة إلى أن الفريق قام بتنظيم محضر ضبط أصولي بالمبالغ والمضبوطات وعرضه على قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. قالت قيادة عمليات بغداد في بيان إن الخطة التنظيمية التنسيقية لتأمين الزيارة الأربعينية بجوانبها الأمنية والخدمية تتضمن اتخاذ جملة من الإجراءات، منها منع حركة عجلات الحمل الكبيرة والدراجات النارية على طرق سير الزائرين واعتماد مسارات بديلة لها، بما يحقق التوازن بين تأمين مسير المشاركين وانسيابية حركة المركبات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تجري محادثات ودية للغاية مع إيران خلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيغان. وقال ترامب ردا على سؤال عن المدة التي يرغب في منحها للمحادثات، قال: ليس هنالك متسع كبير من الوقت، إما أن تمضي الأمور سريعا أو لا تتم على الإطلاق. ومع ذلك عبر ترامب عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق سلام في المحادثات مع إيران. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يصل العاصمة أنقرة في مستهل زيارة رسمية إلى تركيا. المالية دائرة المحاسبة تباشر بتمويل رواتب الموظفين لشهر تموز الجاري اعتبارا من اليوم الثلاثاء. عمليات بغداد منع حركة عجلات الحمل الكبيرة والدراجة النارية على طريق الزائرين. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: ويوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام مع طول اليوم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: أنت مشو يعني
4: مساء الخير عليكم مستمعينا. مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل تحايا لكل الاشخاص اللي ويانا طبعا من خلال التطبيق. اتمنى لكم يوم جميل ورائع في منتصف هذا الاسبوع. مساء الخير، شلونكم؟ خلينا نبلش وياكم في حلقتنا لهذا اليوم بصراحه وبدون يعني اي مغالات بالموضوع، وانه على اساس عوف لي صدق سولف لي. في حال انا قلت لك، أنا كشخص قلت لك يا أبي طلع لي من يومك ساعتين وهذني الساعتين تعلم بها مهارة تجيب لك فلوس، وانت إلى الآن ما متعلمها، أو شغلة على فلوس أو عمل ما يجيب لك فلوس ساعتين بس. يعني تخيل أنه في بالك أنه ممكن ساعتين شنو ممكن تجيب لك فلوس كمهارة، أنت شنو راح تسوي وما هي المهارة وش قد تتوقع الدخل مالتها اليومي؟ أعيدكم السؤال. السؤال يقول تخيل أنه أنا أقول لك طلع ساعتين من وقتك وهذول الساعتين يجيبوا لك دخل مالي أو تعلم بيهم مهارة تجيب لك فلوس، شنو المهارة؟ شو راح تتعلمها؟ وش قد الدخل مالتها؟ بعيد عن شغلك طبعا. أرقام الهواتف المشاركة 07802-11415 وعلى 07 يما هذا ما اشوفه يما 07821-116-117 على الواتساب. بامكانكم الاتصال بينا على 0720-11-414.

0: خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يا بعلو.
0: يا اهلا وسهلا،
1: شلونكم عيني؟
0: شلون الامور؟
1: الحمد لله.
0: سولف لي.
1: دروح ابو المرور، دروح
0: يلا. ما خاف ما خاف. اوكي
1: شويه كذا معلم.

0: يلا
1: لان هذا اليوم قديم.
0: شنو
1: شلونكم؟
0: شلون الاخبار؟
1: والله بالسلاطين هوايه مشاريع واكو من ضمنهم هسه هذا الهوايه اللي صار الفكره تراودني واكو جماعه اللي يحكون بي البيع الالكتروني تدخل دورات
0: ايه
1: بيع على منصات ايه. اكثر شيء تيك توك وانستغرام بس هذا انا اقول لك رابع خلق تعلم
0: ايه
1: ومن تتعلم انت راح تقوم انت تبيع ويصير شلون هو البيع اونلاين تدري بيه
0: ايه
1: بس هذا الراجل له وقت فارغ عندك لازم انت اقل شيء مثل ما تفضل ساعتين او
0: ساعتين ايه
1: ويراد له مثل واحد باله طافي مو مثل شوما ثاني بلاد شلون اللي انت تدري فلان دكتور فلان دكتور واصلا هو البال مو صافي
0: طيب
1: ايه فهاي والله يعني كلش تراودني هاي الفكره
0: تجيك حلوه
1: بيع انه على منصات التيك توك
0: ايه
1: بيع اونلاين مرات اكو بيهم مثلا انت تصير مخزن وتبيع يجدوا لك بضاعه
0: ذكرت
1: شيء تكرمون له احذيه لو ملابس
0: تمام
1: اي يجدوا لك بضاعه انت بس تبيع والشركات توصيل كل شيء
0: اوكي
1: اي
0: طيب حلو
1: كلش حلو بس رادلها حد وقت
0: طبعا يا رادلها وقت طبعا صحيح طيب والله. حلوه حلوه
1: بس, بس اقول لك 25 خامون فيتهم
0: لا لا موجودات
1: ايه لان هذا منير جاب كتاب
0: يمي يمي ما عليك انا قلت له انا قلت له ايه
1: حلو والله عاد تو النعم منك كيف نجرب
0: حبيبي
1: بس خلكوني
0: هذا تضبط
1: وميض شويه
0: ايه ايه بس شوي عوفة للسالفه ايه
1: ايه تحياتنا
0: طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا انا بلبل باي ناخذ ويانا اتصال الو
2: مساء العافيه شيخ الشباب
0: مساء الورد يا هلا ومرحبا
2: شلونك حبيبي
0: شلون الاخبار
2: الحمد لله والله انا مو زين
0: ليش
2: نايم التليفون احترق
0: على
2: ها من هي صديقتك على انستغرام والله ايش تسوي اياها
0: ايه من هي صديقتك على انستغرام
2: صديق على انستغرام
0: ايه
2: يعني من هي مثلا
0: اوكي
2: ايه
0: زين حنحاول نصدق كنا زين
2: ما اعرف والله ما ادري
0: اي لا
2: النساء شبين ما اعرف نسوان شبين ما ادري
0: اي لا ما هنا انت ما تدري شبين طيب تعال سوالف شنو الساعتين شو تسوي بيهن
2: اتعلم المونتاج
0: تتعلم مونتاج
2: اي اسان شويه بس بعرف اقوي نفسي بعد
0: وتعتقد انه ممكن يجيب لك فلوس
2: اي اكيد التصوير فوتوغرافي فيه فلوس مونتاج ما فيه فلوس
0: يعني ممكن هسه انا وجهة نظرك انت
2: اي
0: يعني اذا انت بوجهة نظرك الى ان ساعتين اللي اعطيك اياها ممكن تتعلم بها مهارة معينة انت تريد تتعلم بها مونتاج
2: تدرب يوميا يعني تقريبا ساعة ساعة وشوية اي بروح على اليوتيوب وشوية شوية داخل نفسي
0: حلو حلو كل زين حلوة هاي واحد تعلم مهارة جديدة طيب حلوة أي. طيب تحياتي إليك حبيب القلب
2: حبيبي
0: الانستغرام شوية صفينا اي
2: الانستغرام
0: اي شوية صفي خاف
2: هو مشكلة
0: اي مشكلة انت مشكلة والله هو مو انستغرام
2: مشكلة
0: تحياتي لك حبيبي السلام على

0: يلا ناخذ اتصال. الو
1: سلام. الو استاذ سلطان.
0: يا هلا.
1: الو شلونك عيني؟
0: الله يسلمك يخليك. يا هلا مرحبا. من وياي؟
1: الله يسلمك وياك منال.
0: اهلا يا منال.
1: الله يسلمك. انا هاي ساعتين قبل لو سالني قبل خمس دقائق اقول لك غير فكره.
0: ايه؟
1: بس بما انه بالقاسي اتصل هسه.
0: ايه؟
1: انا ما اعرف به هو كتابه برنامجه.
0: ايه؟
1: فاقول له كافي يومين اطيك على انستغرام.
0: شيش بيه هو؟
1: يوميا خاطر فلان وخاطر علان.
0: ايه
1: عاطف. عاطف وتالي لك عاطف انت وياك.
0: عاطف الله يخليك. عاطف ترى تعبتنا صدق
1: يعني ترى موتتنا عنا. قولي لهم هاي منال
0: والله العظيم.
1: قولي لهم ايه هالمره راح اكلمك ثاني.
0: ايه ما ادري شلون هيك زين هاي.
1: ما يتوب عمي. ما يتوب هذا. ما يتوب
0: صدق
1: والله. ما يتوب
0: هو. هو
1: والله العظيم
0: هو شبيه. ليش هيك خطيه؟ قلبه كبير
1: خطيه يعني. يكفي يكفي خطيه.
0: اه هيك
1: حنين.
0: أي
1: طيب
0: حنين.
1: الله
0: اي
1: ايه ايه.
0: يزور الناس هواي.
1: وهي رادة شغله من عندي. والله رادة شغله من عندي.
0: الله
1: اي خطيه. هو ما يقدر يقول لا.
0: يا اخي
1: يا ابو عسل عيني ثانيه.
0: يا اخي هاي طيبه القلب متعبه. متعبه والله العظيم.
1: موتي قلبنا والله. جلطنا.
0: الله يساعدك. لا الله يساعدك.
2: نبقى صايعين صيانه على حاضر.
0: أيوة.
2: انا عاوز ابقى صايع. حاضر صيانه حاضر.
0: هسه هسه عاطف خطيه زين. شلون نحل موضوع عاطف احنا؟ انت بوجهه نظرك.
1: اي خلي يقول لنا.
0: شو يقول لنا؟
1: خلي يقول لنا يقول لنا ابو حيدر. يقول لنا المنال.
0: ما يرحم ابو حيدر. ابو حيدر ابو حيدر مو مو ابو حيدر مريض. مبين مريض خطيه تعبان. راد له زياره ابو حيدر.
1: لا لا كل شيء ما
0: بيه. لا لا خطيه والله. لا مريض ما تدرين بنتي. لا لازم يروح له. ومشكله هو مسوي عمليه وعمليه بربيه.
1: بعد خليجينا.
0: اه
1: اه لا تشي
0: هاي. ايه خطيه. ايه بربيل ما تدرين.
1: هو يوميا باربيل. يوميا باربيل عاطف.
0: خطيه عاطف. ايه مو مو على إيه. على مود ابو محمد. شو اسمه ابو شو اسمه؟ ابو حيدر.
1: ابو عسل. ابو عسل.
0: لا لا
1: ابو حيدر ذاك اربيل.
0: اي ذاك اربيل خطيه. اي ما دا يصير زين.
1: ايه.
0: اعتقد شغلته تطول سنه.
1: يتعلم مونتاج. خليه يتعلم مونتاج هسه يحدث الانستغرام وهسه يسوي له شاره وبعدين يتعلم مونتاج. ابو مونتاج انت.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. هذا جوالي اللي قفته. شو تريد مرته ما تلفه؟
0: زين ما يخالف ما يخالف. احنا باعي شوفي يعني التمس لي اخاك الف عذر. فانت الف خل... لا الف لا هاي 70 كانت قبل 70 قام ما كفى 70 مال يوم
1: من الف.
0: اي الف
1: انا تلفون رينج كان ادري بالرينج كان كان كان 70 شو حولت الف واحد.
0: لا لا حبيبه هاي 70 كانت قبل يعني 70 صارت يوم واحد تلتمسها ما تلحق فالف سويناها. اي سويناها الف تعديل
1: من حسابه بتحسب.
0: ايوه
1: عمي الله الله يساعدنا ويساعدكم.
0: اي أيوة والله والله تعبانين احنا والله والله لازم تقدرين اختي هذا
1: الضغط.
0: اي والله اي تعبانين وهاي هاي طيبه القلب مرات الانسان توديه بتهلكه بصراحه.
1: اي طيب. اي هاي ضريبه
0: ضريبه طيبه القلب. اي انا ممنون من عندك.
1: الله يساعدك.
0: تسلمي.
1: اي انا ممنون.
0: السلام عليكم. السلام يا بالا. يا ابو حيدر مريض شو يسوي غير روح للاربيل احنا. طيب ناخذ اتصال ويانا. يعني الو.
3: يا الله يا الله
0: يا الله.
3: حجان نرجيله مو زينه مبينه بصوتك.
0: صدق؟ اي بملاك.
3: والله صوتك ما نرجيله.
0: لا ايش جزت؟ ما ادري.
3: اشرب كثير ثلج.
0: اي
3: شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟
3: شلون الامور؟
0: سولف لي شنو شو تسوي بهالساعتين؟
3: اتعلم الوساطه اصير وسيط.
0: وسيط اوكي.
3: اي بس أي... مو وسيط مثل منير.
0: ها اي وساطه لعد؟
3: اي وساطه عقارية.
0: وساطه عمل عقاري شنو؟
3: اي هذا خص الوساطه السياسيه.
0: اي
3: شلون صاحبنا يقول عنده 16 مليار ما ادري ايش قد مره 40 مليار وما
0: ادري بلال تو الوساطه تلقف.
3: انا ما اموت على الوساطه.
0: لا اول وحده تلقف انت. اول وحده تلقف يذبوك جوا. ما لحق. اي والله
3: عندي صاحبي يعني مجمع
0: سكني
3: اضمهم يمه
0: ده يطبون ياخذون من المجمعات ماكو شيء. يوم يطابها

0: طابة مجمعات
1: طبعا مطبة ومجمع بوابة العراق طلعوا من عند شو اسمه
0: طبعا الحديقة مالتك كبيرة الله يخليك
1: يا حديقة كبيرة
0: مالتك حتى ما تخلي الله يفتحها ابو ذهني
1: يلا اجر لك الحديقة اللي ورا
0: اجر الحديقة
1: ايه يم الحجية
0: وخلي انباشر حارس عليها ايه.
1: طيب
0: لا عاد الشقة
1: ساعتين
0: الوساطة السياسية
1: وساطة اوكي
0: لان بيها وايد فلوس وخصة عندك
1: برايك يحتاج لها تعلوم لو حظ
0: لا والله تعلوم مو بالسلاطين
1: تعلوم
0: يعني انت اي يعني مثلا انا اذا اطب
1: ايه.
0: يعني انا مو قليل شر او قليل خبره
1: ما له خص
0: اي بس يعني تدري انت من تتعلم راح تتعرف على فلان وتتعرف على فلان وتتعرف على فلان
1: طبعا
0: تعرف مثلا على ابوه
1: تفتح علاقات وياك
0: علاقات
1: ايه
0: وامير ساعدنا بهذا الموضوع هو يطبب لي الخبره
1: يلا مع السلامه بلال
0: لا بس يعني الحي الخبراء
1: ايه. لا لا انا على وامير ساعدنا ايه.
0: ها لا
1: ساعدك ايه.
0: هو 50,000 مالي والله غيرته انا على تبرعات
1: عزيمة
0: عمي من الأول
1: عزيمة صالة سنة
0: 25 علي
1: عزيمة صالة سنة عمي صدق كذب
0: لا هاي الشغلة الأخيرة
1: ايه
0: شفت واسم بشي
1: ايه
0: ورواتب ماكو بعد اختفى من الجروب
1: ايه بعد ماكو ايه ايه ايه
0: عمي 25 علي و 25 على بصلاة
1: عمي أنا شايل 50 كلها يلا بعد بس خل نعبر عتبة نعبر عتبة بس
0: بس قول يا الله
1: ايه بس قول يا الله اي والله
0: بس قول يا الله ونوع الخير إن شاء الله حتى الله يوفق
1: ايه طيب
0: وشغلك وياي
1: حلوه
0: مستشقه يعني وسيط وسيط سياسي
1: ايه
0: تصير بين فلان وبين علان وهاي الكوميسيون ما ادري الكوميشن ما ادري يسموها
1: ايه الك كوميشن كوميسيون
0: بتجيب
1: ايه
0: وما شاء الله صفقات مالتنا خير من الله
1: بلال ايه ها اوكي
0: ايه
1: طيب
0: يعني مشاريع جسوره وهاي سوالف فهي صراحه الوساطه حلوه
1: تضبط
0: جميع المجالات
1: رتبها
0: وسيط عاطفي وسيط سياسي وسيط اجتماعي
1: شد رايتك شد رايتك امورك طيبه والله
0: وانت حصلكم موجوده يا ولد
1: حلو
0: وتحياتي للجميع
1: تحيات قلبي شكرا
0: والسلام

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: شلون استاذ؟
0: الله يخليك يسلمك. منو جايه؟
1: ابو عبد الله.
0: اهلا بك يا ابو عبد الله. ابو عبد الله ايش تتعلم؟
1: شلونك
0: او شنو المهاره الساعتين تجيب لك فلوس؟
1: اصير ابو مرايه.
0: ابو مرايه اوكي. طيب هاي دراسه تعلم لو شنو؟
1: طبعا لازم تدخل غير دوره عليها.
0: يا شنو معاهد والله ما وين طبوا لها يا هاي ما
1: ادري ها حتى اكتشف هذا صاحبك هذا ابو شو اسمه شو اسمه حتى اكتشف هذا صاحبك اللي عنده على نسته صديقه
0: ها اي هاي حلوه يعني كان هسه فضلنا كاب 25000 50 عمي هاي

0: فلوس،
1: ايه
0: سطاني فلوس.
1: ايه كاش حلو خبول.
0: بالنصانيات.
1: يلا
0: الله يحفظك.
1: انا اسوي لك موقع هيك وترتيب وديكورات، واخلي الشباب هنا يجون يسوون لنا اضاءه هاي حمراء وتنفتح هيك.
0: ايوه ايوه
1: ويمنا مكسر مال مال مال اضاءه. من من من من تضبطها، من تحكي الاسم انت. لا يا ابو سعوف الله.

0: حاج شو اسوي له يعني؟
1: اي والله. طيب هاي خلاص
0: يعني كنا متونسين لازم لازم يطعنون بالوطن العراقيين لازم.
1: لا خلاص هسه احنا المهم هسه انت هو تحدث بشيء انت حكيتي عن هذا الموضوع. لا بالعكس والاعتذار هو سيد المواقف واعتبره جزء من رجولة الأشخاص، فلذلك أنا أعتذر مكانه وهو ممكن يتصل. وبالعكس تبقيتي عزيزة وغالية وتتصلين بينا ومستمعة وعزيزة وتخبلين وأسألك ناش واحد أبو مراية هم حتى يرتب لك الأمور همين.
0: اي والله رتب
1: رتب الشيء هسه أبو المراية رتب لنا الأمور. بس انتي هم شوي يعني بعد بعية 50-100 لا توقفين عليهم ذني
0: ما أعطين ورقة أوكي
1: أي أبو عبد الله يا ورزقه حبيبي $100 جتني خير من الله. أوكي تحياتي لك يا ورد.
0: شكرا لك.
1: مع السلامة. هلا باي باي باي.

0: ناخذ اتصال. الو.
1: الو صباح الخير.
0: هلا. شلون الاخبار علاوي؟ شلون الامور؟
1: شلون حالك؟
0: الله يسلمك، شلون اخبارك؟
1: شلونك زين؟

0: فقال انت غير كامل الاهليه فما قبل ينطي.
1: اكو هذا مال شو اسمه سوى خاصية
0: ايه.
1: انه لازم مثلا موافقة الاب والام
0: ايه. هو لا هو يعتبره يعني بالغ لكن غير يعني مكتمل الاهلية ايه. شنو المهارة تتعلمها بساعتين؟
1: اقول لك قبلها شنو انت صار تدخل سطار ارقيلة تدخل ارقيلة؟
0: لا ما اعرفها هاي سالفة غير سالفة اعبر
1: غير سالفة؟
0: ايه يلا قل لي
1: أقول لك شو اسمه شغلة أتعلم إسباني.
0: إسباني؟
1: إي والله.
0: إيش معنى؟ شو تجيب لك فلوس؟
1: يعني مو وايد مو يعني ساعتك يعني أنا بعد عندي مثلاً أستمر أسولف وياكم وكل شيء يعني ولا أطق إنجليزي.
0: زين.
1: إسباني تعرف إن أنا يعني كل شيء ساعدك.
0: شو اللي يفيدك بشغلك أنت مثلاً إذا تعلمت إسباني أو تعلمت لغتهم؟
1: يفيدني انه يعني اقدر اسوي يعني اقدر اكو اشياء بدل ما استعين بجوجل ترانسليت.
0: اوكي
1: يعني كل شيء يفيدني
0: تسهل عملك اكثر يعني هل يشعرون هم بالامان او واتفر مرات تدري اللغه حاجز
1: اي بالضبط احكي وياهم وايد بعد مثلا يعني خاصه بعد شغلي الثاني الترانسبورتيشن هذول والنقل هذول اكثرهم مثلا ما عندهم ولا طقه شويه تقدر شو اسمه حتى تصير يعني نوبات عاجز كلش كبير انه انا ما اقدر احكي وياهم ما يعني كلش عامل اللغه طبعا الاسبانيه يعني نقدر نقول هي اللغه الثانيه هنا يعني
0: طيب.
1: طبعا احنا كنا ما نعرف قبل يعني تعرف احنا شويه كنا منقلقين عن العالم
0: اي
1: بس بعدين طلعت اللغة الإسبانية فاللغة عالمية يعني تقريبا 12 دولة من أمريكا الجنوبية حتى في الإسبانية كل الدول اللي بأمريكا الجنوبية كم دولة تفطر على بالك
0: طيب
1: من
0: هل ممكن تتعلمها راح يزيد ماليا يعني هي مهارة للاستزادة ممكن
1: يزيد بس يعني قليل يعني ماليا بس قليل يعني أكو ممكن إنه تجيك فرص
0: نعم
1: أكثر يعني كل ما تتعلمها أكثر تجيك فرص أكثر يعني هي واحدة من الأشياء اللغة مو بس مهارات
0: أي.
1: هي من ضمن المهارات يعني هي اللغة من ضمن المهارات
0: طبعا هي طبعا مرات اكو يعني فرص عمل تكون هي مرتبطة بكسبك للمهارات او يعني عندك مهارات معينة واللغة طبعا واحدة من عندهن وقد تعتبر في بعض الاعمال يعني مهمة جدا اي
1: لانه هسه هنا مثلا اكو شغلة مثلا خلينا نقول تطب بالساعة خلينا نقول نفرض يعني تفرض مثلا 20 دولار بالساعة بس مثلا إذا عندك لغة ممكن إنه بعد تزيد تقريبا 70% 60% فوق الراتب
0: أها أوكي حلو
1: لأنه أنت بلاس يسموها
0: أي.
1: بلاس فوقها لانجويج هاي اللغة فوقها
0: حلو
1: حلو تفيدك يعني وأنت من المهارات اللي حتى من مكان في العالم
0: أي.
1: كلغة ثانية ممكن يعني تعطيك بريفليج أكثر يعني
0: نعم طيب حلو تحياتي لك علاوي حبيبي القلب شكرا جزيلا لاتصالك تسلم حبيبي. يا حبيبي هلا بك مع السلامه باي باي هلا

0: يلا ناخذ اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: صباح الخير.
0: اهلا وسهلا.
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: شلون الاخبار؟
1: تمام.
0: شنو وين شنو الموضوع؟ شو دا سويت شنو؟
1: والله دا نجهز دا نبقج.
0: ها ليش؟
1: انا نروح بعد عطله شويه نتنفس.
0: وين حتروح؟ للمكسيك؟
1: لا يابا.
0: ايش عجبك تروح للمكسيك؟
1: عائليه. شوي نكفر عن ذنوبنا.
0: اي لا تحسين سمعه هاي. اي
1: عائليه خطيه. مو هالسنه ما راحوا للعراق.
0: ها
1: وهاك هذا الخبر تازه.
0: ايه.
1: فكرنا انه رضا يشتغل ويا جده بالاسواق.
0: ها شنو؟
1: تسمع الضربه من شلون تجيك. هو رضا ومصطفى علاقته قويه.
0: ايه
1: كان يسحبه وياه بالكونستراكشن.
0: كذب؟ ايه
1: يعني الله ستر. هذا ايش راح يطلع مني؟
0: ايش راح يعني؟ لا هذا احتمال. تدري شنو؟ انت حاول كل يوم ترجع لي البيت تشيك البيت. اي والله. لين حيصير عندك نقوصات. اول مره اشتغل على الغير مرئيه. انزل انت عندك بيسمنت؟
1: طبعا.
0: اي بيسمنت باوع هاي تطيها شهر ويا مصطفى الشغل البيسمنت تلقاه تشول.
1: هو باع ما شاء الله نجح اخذ الاجازه مع السوق.
0: اي
1: والاجازه لمده سنه. هو السوق لازم واحد يما عنده فولجي.
0: مصطفى؟
1: لا رضا.
0: ها لا
1: اجاني يقول لي بابا اريد اشتري سياره كورل جول. قلت له هلو.
0: هلا حبيب قلبي. طيب يلا
1: انت صار لك اسبوعين يا عمك. شو السالفه؟
0: السالفه ايه. طيب
1: قوني نشتغل ساعتين على الاي اي.
0: اي اي اوكي.
1: وهذا عندي حقل تجارب قبالك. شوف خشمش كبرى.
0: شنو ممكن تفيدك؟
1: كل شيء.
0: عمار اليوم مداوم بالمناسبه يعني بس حتى تكون بالصوره.
1: اي طالع ويسيل.
0: اي اي زين.
1: اي اي كل شيء. اهجم بيت عمار.
0: اي
1: اعلن
0: ماليا. شنو يفيدك؟
1: تسويق.
0: ها
1: احلى تسويق. انت قاعد يعني مثلا محل مال ملابس بدل ما يروح يجيب لي وحده او واحد.
0: اي وحده ماكو واحد بس ما يجيبون واحده. وحدات
1: واحد صغير دا نسوي حق.
0: يلا ايه يلا وحده. اي واحد.
1: اي وحده وحده. انا اجهز شي اريد حتى ملابس ارتب لها. عم يطلع هذا كارثه.
0: اي بي هوايه
1: يعني
0: شو.
1: انا هسه قدرت اسوي فيلم 12 ثانيه
0: يابا.
1: والله بس شنو دا يطلع عندي رابط ما دا اقدر اسحبه
0: زين. ولا هيومن سنس شلون شنو وضعه؟
1: شنو
0: الهيومن سنس اللي تطلع عليه الايموشن مال وجه؟
1: يترتب كله يترتب. باع ما دام تدفع. كل فعل الى ردة فعل.
0: طيب
1: وانا قلت لك جديد بي بس شفته يخبر.
0: حلوه.
1: وده تشوف شغله يعني اول باول ما شاء الله.
0: اي لا ما شاء الله. اي ما شاء الله. انت ماكو يعني شوي
1: مال واحد مستجد
0: يعني. انا اقول لك بعد 4-5 اشهر طلعنا 300 بطوله عمار كامل.
1: ولو كل اعمالي شيطانيه.
0: تراي على
1: بس تدري والله يفيد. والله حلو. يعني
0: برايك هو هو هو تعليمه راح ممكن يعني يسوي لك مصدر دخل مثلا؟
1: اي هسه حاليا والله العظيم هو نفسه طلب من عندي كم شغله وقال لي اطق عليها فلوس للاكاديميه مالته.
0: منو عمار؟
1: اي
0: عمار. اني صار بالاذاعه 3 سنين اللي مو اللي ثلاث سنين اللي اقسم بالله ما فد يوم شايف اني بجيبه 1000 دينار.
1: اعرف وانا هم السود.
0: لا شلون يعني ما شايف فد يوم مشتري شيء مثلا من الكافتريه.
1: اسمع السويت انا سويت
0: او جاي توصيل طالع او مشتري سالفه او ما ابد ابد يعني ما شايف ما ادري هو يطلع من البيت ياخذون فلوسه من يرجع ينطوه اياه ما دافت يمان.
1: شوف السويت انا سويت له الشغله على حسب الاصول. نزلت لي اياه. ها بس من هاي اللي شوفها مره واحده وبعد ما يقدر يسحبها. لا ابد.
0: اي
1: والله
0: اي حلوه. عاشتي ذكي كذا هيك مضبوط.
1: لا عيبك انا. الله لا يوفقه ان شاء الله.
0: حلو امين. اذا الاي اي انت بوجهه نظرك من الممكن انت تستهلك عليها او يعني تخصص لها ساعتين باليوم؟
1: ممكن ساعتين باليوم يسوي لي انكم مرتب بدون ضرائب.
0: حلو. حلوه حلوه حلوه جميله. والله. تحياتي لك حبيب القلب. شكرا جزيلا.
1: اهلا عيوني. انا بالغالي. انا حبيبي.
0: هلا بالغالي، هلا حبيبي. أذكركم بالسؤال، سؤال شي يقول إذا أنا أعطيتك ساعتين أو قلت لك خصص ساعتين لاكتساب مهارة، تعلم شيء معين، توظفها في جانب معين بحيث هذا الشيء يعود عليك بفائدة مالية أو دخل مالي، شنو ممكن أنت تسوي ما له خص بشغلك؟ يعني مو تقول مثلا والله أنا أشتغل نفرض مثلا مهندس، أروح أتعلم هندسة أكثر، لا هاي ما لها خص، هذه بالوقت اللي أنت تشتغل به، بس مهارة جديدة تتعلمها خلال ساعتين بس من يومك وتعود عليك بفائدة مالية. أنا أهم شيء عندي في الموضوع أن تتعلمها حتى تجيب لك فلوس، مو تتعلمها حتى تثقف نفسك، ثقف نفسك هذا الموضوع يخصك أنت، بس بالتالي تعلمها حتى ممكن يعود عليك بفائدة مالية. وبإمكانكم طبعا المشاركة ويانا في حلقة اليوم على أرقام الهواتف 07-8-02-11-4-11-5 و07-8-02-11-6-11-7 وبإمكانكم الاتصال على الواتساب على 07-20-11-4-11-5. عندنا اتصال، يلا ألو.
2: الكبير أستاذ سلطان،
0: أهلا هلا حبيبي
2: أستاذ سلطان. هاي بس أنا صوتي بإيكو لو شنو؟
0: لا هو أنت نيتك
2: والله العظيم صافية ونظيفة أقسم بالله.
0: ليش هو هو هو هو انت نيتك مو صافيه
2: امير، سو حتى يمكن عمار كامل ما موجود عشان ثبنا ذنبه.
0: لا لا هو وعمار كامل ما موجود بس ملائكته حاضره.
2: الله اكبر
0: الله اكبر،
2: عشان مصيبه هاي الله وقعنا بيها. استاذ سلطان يعني بيضه بيضه مشتري طبقه بيض من عندنا، بيضه مكسوره داسه حتى كندا، هذا الولد محمد ابو كندا هسه كان
0: يشوف. اي محمد، اي محمد. طيب شنو المهاره اللي سويتها؟
2: الفيديو تخبلت
0: شنو
2: وهي هسه اكو هذا مال الموضوع السين مالتكم حلو زين. يفيدني ايدي بشغلي
0: شنو
2: يعني ادخل واتعلم مجال مالتكم هاي الكاميرات يمكن راح تصيدني دقيقه واحده بس اعبرها دقيقه واحده لو خلص الوقت مالتنا تريد تسوي فلوس.
0: لا لا ما ارد اسوي فلوس، كمل يلا عبرها.
2: اوكي اوكي اوكي
0: طيب خلينا نذكر اللي يسمعونا، احنا 078 او على الواتساب 07-20-11-4-11-5 حتى تشاركون ويانا في حلقه اليوم وتقولوا لنا شنو المهاره اللي تعلموها خلال ساعتين من يومك فقط، ساعتين من يومك فقط ممكن تتعلم بها مهاره ترجع عليك بالمال. وين يلا
2: وياك استاذ سلطان.
0: اوكي اموري ايه
2: هذا البرنامج اللي هسه يمكن انت ما يعني ما مفتهم شنو بس حسب ما يعني يطلع لي على السريع بالهذا مهاره مالتكم اللي شو اسمه سايت هاي مهاره قول ياي خرب رتب ياها
0: شنو هي
2: اتعلم من انه شلون القي بشغلي يعني انا هسه
0: دا اوكي
2: محلي اتعلم شلون الاعلامي بين قوسين
0: اوكي
2: يعني تفيدني الي كلش تفيدني
0: أي.
2: لان انا عندي مثلا بيجي قوي وعندي شغل يومي احتاج اعلم بيه
0: تمام
2: فهي تخدمني الصور
0: طبعا 100%
2: المفروض اجي يعني انا مرتب الموضوع يعني
0: المفروض تجي وتجي تسجل
2: زين فهي هاي تفيدني اي والله بس ما اعرف وين وشنو الوضع وريت له
0: قول لي وانا ادز لك التفاصيل يعني
2: صح حبيبي استاذ سلطان الكبير
0: شكرا لك
2: وعمار كامل
0: قطع قطع الدق قطع
2: في مال لا
0: اوكي شكرا
2: باي في مال لا
0: طيني
3: خدا كذا ومكانه قد دلال وانا قدام اللزازه

التصين طورت الصين إشارة مرورية ذكية مزودة بصندوق فوق إشارة تطلق طائرات مسيرة تروح إلى أي حادث حصل وتصور الحادث حال وقوعه وتنطي إعز إلى غرفة العمليات بالاتصال وتنطي تقرير كامل عن الحادث وتمل على أنه يعني تخزل الوقت الخاص بالتعامل مع الحوادث. صندوق حطوه فوق الإشارة الضوئية تنطي مسيرة يعني درون سريعة تروح المكان حادث مدر الحادث مباشرة باللحظة وتصوره وتنطي عشان يحتاجوا مثلا مباشرة لازم إسعاف ممكن أطفاء ممكن يعني ذني الأشياء شرطة وهاي فللتعامل مش سواء التعامل مع الحوادث أسرع وقت ممكن وانت الحادث تصل على المرور يعني وراء ساعة 45 دقيقة ممتاز حلوة جميلة. طيب شنو المهارة اللي انت ممكن تكسبها في حياتك انه غيرتك عن فقط ساعتين يعني من يومك ساعتين من يومك ممكن انطيك عن حد تكتسب مهارة معينة تشعر لان انت تقدر تطلع من عندها فلوس. رقم الهواتف 07-8-02-11-415 07-8-02-11-16 وايضا بكانكم اتصال على الواتساب على 072-01-14-115

بعد ضايق اسمع رشيد اف ام العاصمة بداد تسمع راديو رشيد على موجة 91.5 فأم راديو رشيد 24 ساعة شوي راجعين خليكم تواصلين الرشيد وياكم إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أم

0: منذ الأنباء من الرشيدة فما أهلا بكم. أزيل صل العاصمة أنقرة في مسهل الزيارة الرسمية إلى تركيا. المية دائرة محاسبة بارد مليار راتب الموظفين لشهر تموز جاي اعتبارا من اليوم الثلاثاء. مسبة زمن كان الإيرادات المحلية في 120 مليار دينار نحن مستعدون ليسالي. أجزاها تطبيق ديارة 500 مليون دينار لمنزل مسلم بمحافظة صلاح الدين. وزير العليم يواجه بمنح 5 درجات لإعالة الحالة الحاجة لطلبة مراحل. وزير التعليم يوجه بمنح 5 درجات لمعالجة الحالات الحرجة لإطالة المراحل غير المنتهية. عملية بغداء مع حركة عجلات الحل الكبيرة والدرجات النارية على طرق الزائرين. رويترز مقترح عضوي لإيران بفرض سوق طوعية بضيق رمز يطلب دعم إقليمي. ترامب نجري محادثات ودية للغاية مع إيران. السياسة واشنطن ترهن على عقوبة ظهيرة أكثر من القصف. طقس العراق ارتفاع مستمر بدرجات حرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيد.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو رشيد من بغداد. شكرا للمتابعة في أمان الله.
1: حساب زناقين من مصرف الأهل العراقي ب 2020 الجوائز صار أكثر والفحاك 600 دينار راقي يوميا إلى 10 فائزين 6 صباعك ذهب أسبوعيا 9 على 6 فائزين 60 جولد دينار كل شهر فائز واحد و 6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكرة فهي الحلم الحقيقي 60 مليون دينار راقي لفائز نصف سنة وفائز نهاية السنة. شمنتظر زوروا أقرب فرع لمصرف أهل العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد يوصل أكيد يوصل أكيد والربح يضاعف والخير دي كلش سهلة أعلن أعلن على الرشيد بالإعلان على

0: الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 او على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم رشيد وياك.
0: اليوم شو مودك؟ سوينا صباح حلو على مودك. يومية على الهواء أنا وأنتو كل سوا على رشيد أحلى هواء. إنما أحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور للساعة ونص الصبح.
2: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
1: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان، برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.

0: مستمع طبعا رجعنا احنا يكون في حلقتنا لهذا اليوم ساعة ثانية بعد نحن بنفس السؤال اللي يقولش إذا أعطيتك أنا ساعتين من وقتك خلال اليوم وقلت لك تعلمني بها مهارة أو مهنة أو شيء يدر عليك مال أو يجيب لك دخل مالي شنو راح يكون وش قد تتوقع أنه ممكن يدخل لك بخلال اليوم ناخذ اتصال ألو
1: ألو
0: ألو
1: أبو سلاطين الحب
0: أهلا
1: شلونك يا حبيبي
0: شلون الأمور
1: الله بخير
0: الله يخليك يسلمك
1: شلون عمرك حبيب ابو سلاطين
0: عباس ايش تتعلم
1: والله سلطان ليش تكذب عليك
0: اي
1: طوبه
0: ساعتين طوبه
1: ساعتين طوبه اي والله
0: زين ساعتين طوبه يعني توقع هسه انت ممكن يصير عندك انجاز وتقدر تاخذ من وراها فلوس
1: يعني هي صعبه باي ساعتين صعبه ما انجاز بساعتين
0: زين
1: مثل من راس وزراء مال العراق مثل من العراق هو بساعتين يجي كل شيء
0: اي ما لها خاصية مو كاسش مدري يجي جو صر رئيس اتحاد شو مدري
1: لا هو شوية صعبة هاي الساعتين بس نقدر نقول مثلا على حاسبة مصرف
0: انت اذا قلت لك اني اخذ ساعتين شنو ممكن تسوي انت قولي ساعتين قلت لك هاي ساعتين اختارهن وتعلم بيها مهارة معينة تجيب لك فلوس
1: على الحاسبة يعني
0: على الحاسبة على الحاسبة شو تتعلم
1: على استحالياً كل شيء على الانترنت
0: زين
1: تطور مهاراتك ويجيب لك فلوس ويجيب لك فلوس في الهبل
0: همار انت كشخص كفيك ساعتين
1: هي ساعتين مستحيل بهاي الساعتين بس اكو شلون اقول لك اللي عنده صار يقدر كل شيء يسوي ساعتين
0: حلو حلو طيب اوكي شكرا عباس حبيب اتصالك تسلم يا ورده هلا حبيب مع السلامه هلا ناخذ ويانا اتصال اخر الو الو بدايتها تقطع نهايه المكان مش ارجع مره اللي خابرنا سالفتك داكه ما اسمعها اوكي اخوان يعني هي نصيحه للجميع انه من تتصل علينا يعني إذا ما سمعتني أو ما سمعتك ترى ما راح أقدر فأرجع مرة الخابر مرة أخرى وتأكد دائما تكون أنت مكان بشبكة يعني مو تعرفون أنتوا أغلبكم يفتر بالشارع ويروح ويجي فيعرف إلى أنه هاي الأماكن بيها أو ما بيها شبكة خلينا نأخذ ويانا اتصال ألو
2: ألو ألو السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله
2: سلطان لو شلونك
0: الله يخليك من وياي
2: عباس أبو ريتاج
0: أهلا وسهلا أبو ريتاج الورد
2: يا هلا سوجه
0: بالسياره هذا نسمعك اي كل الهلا بيك
2: ويتم قاعد معك
0: كل الهلا
2: الله يسلمك
0: شنو المهاره تتعلمها
2: انا اتناقش
0: اي
2: دا اتناقش وياها على السؤال مالتك فعطتني عده اقتراحات
0: مثلا
2: قالت لي اي قال هي انطت اقتراح كانه وهي بنيه
0: اي
2: تقول الخيانه والحياكه
0: الخيانه والحياكه
2: خياطه
0: عبال الخيانه
2: يعني
0: اي اي نعم ما تحتاج ساعتين باليوم كل يوم هي اي زين
2: هو بعدين كان اللي بابا هو الاكل
0: اي
2: يعني واحد يتعلم الاكل
0: الطبخ
2: يستعلم مكان
0: اي اي
2: يعني يستعلم مكان ويجيب فلوس
0: نعم
2: وبوابات على وجه ترى صحيحه
0: طبعا
2: يعني مثل العراقيين ما شاء الله يعني الاكل يعني بكل مكان واحد تدري يجوع يباوع اذا مكان نظيف ومرتب
0: اي
2: حتى لو كان صغير يعني يطلب ياكل
0: صح حلوه والله لطيفه
2: هي هسه قاعد تسمعك طبعا
0: تحياتي الها حبيبتنا الجميله ان شاء الله ان شاء الله تكون خطواتك جيده انا اتمنى هي ايش قد عمرها؟ 11 سنة يعني اعتقد هي هسه في في في عمر تقدر تقرر على اقل تقدير تكون عندها وجهة نظر مبدئية الى انه شنو العمل اللي هي تريده وهذا الشيء يعني يمكن يفرحنا الله يحفظها ان شاء الله لك ويا رب تشوفها باحسن الاماكن ودائما ناجح
2: العفو ان شاء الله اكو شغله مهمه
0: ايه
2: يعني احنا الاجيال القديمه مو درسها الاجيال الجديده
0: ثروات
2: احنا
0: نعم
2: قياسا بالعقل مالتنا مو مثل ما تسوي يستوعب راسه وياخذ
0: ايه هو يجيكم يختلف
2: يعني
0: اقول لك جيلكم يختلف.
2: انا اخذت جيل ثلاث بالعمر.
0: شنو؟
2: الو
0: الو يا لا لا ماكو انا اصغر انا اصغر انا اصغر
2: مبين ما اريد نفتح السجلات اقول مشكور احسن
0: يلا
2: الله يعطيك الصحة
0: حبيب حبيب الله يخليك يسلمك اه يا ابري التاج والله والله حميد ليش جيت طلعت اليوم مخرج ها جيبوا لي عمار كامل

0: ناخذ بيان اتصال. الو ليش زين خلي ليش نقولهم الارقام اللي اكو بيهم ما عندهم ارقامنا واكو ناس عندها ارقامنا بس هي ما تخابر ما يعجبها بس تسمع. طيب كلهم اقولهم. طيب ارقام الهواتف المشاركه في حلقه اليوم 0780211415 و0780211617 وعلى 0720111415 بامكانكم ايضا ان تكونوا ويانا دائما تجاوبون على السؤال اللي يقول شنو اذا اعطيتك اني ساعتين من الوقت وقلت لك تعلم مهاره تعود عليك او تدر عليك مالا وفيرا. ناخذ اتصال. الو الو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: شلون الغالي شيخ؟
0: شلون الاخبار؟ الله يسلمك يا هلا.
1: تبغى قلبك مستاخين.
0: الله يخليك. هلا اسعد
1: حبيبي الله يحفظك.
0: تفضل سولف لي.
1: سلطان الحلاقه
0: ساعتين تكفيك؟
1: يعني وبلخص الخيط.
0: اوكي
1: اتمنى اتعلم الاحفاف الخيط.
0: تعلم الاحفافه عشان
1: كل شيء اموت عليه ولحد الان بس ما صارت لي مجال اتعلمه يعني.
0: حلو زين. وممكن يعني تتوقع بسبب هذا الوقت اللي اكو يعني واكس واكو ممكن ليزر يسوون الشباب ممكن واحد يتعلمها يعني تجيب لك فلوس
1: يعني احسن من ماكو.
0: اوكي حلوه زين. ايش مو الحلاقه بصوره عامه تتعلمها تجيب لك فلوس اكثر؟
1: هو قلت لك يعني حلاقه وبلغت الاحفاظه. يعني امنيتي اتعلم.
0: ايه حلو. اوكي
1: حبيبي.
0: طيب تحياتي لك حبيب القلب. شكرا.
1: قلبي سلامي للجميع. ربي يحفظك.
0: الله يحفظك. هلا ورده.
1: هلا حبيبي حبيبي الله يحفظك.
0: شلون هاي؟ زين طقنا صورة زيان.

ايه هسه فرق يا بابا مين هو شنو الوضع عدد دزه بالانستغرام يلا سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: استاذ سلطان غالي شلونك؟
0: حياك الله يحفظك يسلمك يا هلا.
1: انا طبعا قبل كل شيء احب اهدي تحيه لاخوي امير فهد. الله يكونون انت طبعا.
0: الله يخليك ويخليه ان شاء الله يا رب. صديقتي
1: امير توشة غير الغالي.
0: ايه لا هسه بغض النظر عن انه هو الغالي بس انت صديقه يعني.
1: هو اذا يسمعني هسه بقول له هو يعرفني علي السلطاني.
0: ها علي السلطاني اوكي.
1: ايه
0: طيب سولف لي شنو المهاره تتعلمها علي؟
1: وزير
0: ما يحتاج لها.
1: هو اللي بقول لك ما يحتاج تعلم كلهم جواك وهم.
0: اي لا ما لا محتاج تتعلم شلون تصير وزير.
1: لا هو ما يحتاج هو بس تجي
0: تقول بس رتب الوضع شوي ويا الجماعه سوي ايش سوي هاي. شوف العب وياهم طائفيات شوف شنو حسب الترتيب شوف شنو هم من يا جروب.
1: هي خوش فلوس فيها.
0: اي حقيقه راتب الوزير يعني راتب جيد بصراحه.
1: لا فوق الجيد فوق
0: الطموح. عندنا اذا تحكي على الراتب لو تحكي على الراتب الراتب الثاني قصدك. اي الراتب الثاني
1: فوق الجيد
0: قوي بصراحه المدار. طبعا
1: يعني ما احفادك يبقون يترحمون لك طول الحياه.
0: ايه عادي يعني اذا قالوا لهم ابوكم حرام عادي مو مشكله.
1: اي
0: عادي مو وقتها عادي بعدين تضيع شميك. حج تروح للحج مره توقع ربعهن حلو.
1: اي الله غفور رحيم.
0: بالضبط مصير حجي بعد ما حد يقدر يقول لك شيء. حجي ما مستحيل.
1: حجي صحيح.
0: بعدين تجي انتخابات وزع بطانيات وعدس تضيع ربعهن.
1: لا تصلي بالجامعه كم مره.
0: لا هاي صلي بالجامع هاي مو دائما مو ما تقدر تلين الصبح لين انت شنو يعني عندك بريد تبدي توقع من 12 بالليل لساعة 5 الصبح فما تلحق.
1: لا مو عندك مساعدين هذا كلهم بعد متبوع عليهم.
0: لا لا مو انت ركز وياي عندك بريد توقع من 12 بالليل للخمسة الصبح هذا بريد لازم يومية توقع هذا البريد بوجود أصدقاء وأصدقاء حتى بتوقع البريد فما تقدر تلحق على صلاة الفجر.
1: لا لا
0: بس فش سوي قلت لك تروح للحج مرة شيل ربعهن شو اسمه بالانتخابات وزع بطانية وعدس شيل ربعهن تحاول خلال الجولة مالتك مثلا أنت باعتبارك وزير وهاي تقصف لك 4-5 من الكتل السياسية يضيع ربعهن وتأدي ربع خلصت القصة هاي راح كلهن.
1: لا بس هم عندهم فرض واحد بس هو هذا الفرض الوحيد اللي عندهم بس صلاة الجمعة.
0: بس صلاة الجمعة اي وصورني واني ما ادري وصورني واني دابشي.
1: الفحم على
0: وجهي. اي وهي تجداشة بس دير بالك لا تروح قاطو هاي تجداشة. اي الله يرضى عليك تعبانين احنا. انا بالعكس اعطيكم هاي الاشياء بواقع الخبرة واتمنى الكل يستفاد من عندها.
1: لا وخاف واحد ما يعرف انا متعلم.
0: اي حتى يتعلم اي وراجع تجداشة تكون لونها فاتح يعني لا تاخذون الوان الطخ. الفاتح
1: ما بيها خضور ما بيها خضور
0: لا لا لا يعني فاتح مثلا سمائيات بيجيات بيض ابيض طبعا احلى.
1: لا الجيب الجيب يبقى فاتح انا مدي
0: حمر بس لا الجيب لا يصير معجونيات حطهن عايز شوف رتبها انت مو انت بعد وزير ما يصير تشيل بجيبك اكو من يشيل لك
1: لا طبعا صح
0: فانت حتى تبين على اساس متعفف ماكو بجيبك فلوس وهاي ومن تطلع
1: فقير
0: يسوي لك لقطه هاي ما مثلا مو يجون ذول المجادي انت تصفون تباوع علي وبعدين تلزم عيونك ايش تفركن على اساس تعلمت يجي وتباوع على اللي بصفك اللي وياك يطلع لك مثلا اربع خمسات وشوف حسب 25 انت حسب بعد ترتيباتك انت واكو واحد لي غاد ولد ما تعرفه ما اعرفه من وها دائما يقول لي فلان سجل اسمه هاي لازم فلان سجل اسمه وبعدين ذبه بالزبالة ما عنده مشكلة. يلا يلا يلا
1: يلا
0: يلا تترتب تترتب يلا عاش تيدك ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله وجود
0: الطيبين. تحياتي لك يا ابو ناخذ ويانا اتصال. الو
2: مساك الله بالخير استاذ سلطان.
0: هاك هذا النشال 24 ساعة يخمط بالعالم ما ادري شنو هذا ينطي هذا واحد من وهذا ليش ما ملزموه عندنا ما لزموه.
2: انتم ليش ما تسوون حاضر بعد بدنوم حتى بس
0: هو قال عندي شغله بصلاح الدين. ايه هو ايه قالها لا ذكرتها انا من قال عندي شغله بصلاح الدين رايح. ايه هو هذا ما ادري باع هو وحده من اثنين يا اما هو دي يدفن يا اما هو دي يطلع. ايه
2: لا لا لا لا تسين ولا أطلع صلاح الدين ما عندك تماطلي
0: أنت قلت ذيك المرة قلت أروح الصلاح الدين دير بالك
2: لا تصورت ولا
0: لا أنا ولا أحمد نسيت
2: عمار كامل
0: مو عمار كامل أحمد مثنى أحمد مثنى لو ذاك كان ما يدري أصلا ذاك ما يدري إيش
2: عمار كامل عمار كامل قال
0: لا لا أنت قلت عندي شغلة بصلاح الدين وكنا مخرجين أني ومخرج كان أحمد مثنى
2: احمد مثلا مخرج وانت انا
0: قلت انت قلت عندي شغله بصلاح
2: ما له صحه حبيبي هذا الحكي ما له صحه
0: لا لا الى صحه وعوض
2: ما عنده ارتباط
0: هسه انا اقول لك
2: بس صلاح الدين ما احبك
0: اقول لك هسه انا اقول لك سالفه عندك مطبعه يم مطبعه الا بوبو صح لو غلط
2: اي صحيح
0: اهدى لا تبرر اوقف هاد لحظه
2: حبيبي سلطان حبيبي
0: مزرعه عندك مزرعه وبستان عندك مزرعه وبستان والجماعه دي يلقون الفلوس بالمزارع والبستان
2: زين الله يحفظك راح يضيعنا
0: جمعيه خيريه حالك حال ذول اللي ايش اسمه يفرون الهاي
2: مولات مولي
0: ما ابي
2: والله مولي ذمي
0: ليش ابو ذا لمك الله يحفظ الحجيه ليش هو من اله ما حد عندهم اله مو مالته كلهم مو مالاتين
2: لا شوف هي حصتها هي حصتها مسوية جمعية خيرية
0: اي
2: فما لا حتى مش باع عليها ترى استاذ سلطان
0: ها
2: ترى والله بعدي ما توقع فلوسي لا بس اسمه ترتكب علي حتى
0: من يرتكب عليك احنا قاعد نحكي واقع شنو
2: يرتكب عليك لا ولا
0: شاي وهم اغلبهم تليفوناتهم مو سمارت يعني مو
2: لا والله تليفون صرصور امانه
0: شفت باوع اي صرصور حتى لا تسجل
2: معلومات امانه الله تليفون صرصور أمارة الله
0: ايش قد بالمية أحمد ممكن يكون
2: بس خل أفرغ إن شاء الله لأن عندي كم شغلة والله أتعنى لك وأجيك للإذاعة وأشوفك تليفوني
0: 70% ولا شنو المبرر واحد إنسان عنده بستان وعندهم حلال وعنده مزرعة وعنده مطبعة لا وقف وعنده مطبعة وعنده باجمة الخضراء شنو الربط
2: مثلا شنو باجمة الخضراء ترى نطلع بأيام شفنا جماعه كم كانوا
0: لازمين الخضراء من ذاك الوقت عنده من كان
2: مكتب
0: 16 من كان مكتب الباشات يا ابو الرشيد هو عده تخيل لحد الان
2: معلش
0: ايه
2: قدمت سيايين شنو
0: لا ما اعرف يخابر متسوس هو متسوس هذا متسوس
2: وين
0: هاي دور علوم ايش فيك يفتر علي اذاعات دور علوم شنو الوضع هاي
2: ويكتب. ما تصل على احد والله بس انت تصل عليك ليش انت
0: بس
2: تصل
0: عليك يعني مستهدفني شخصيا اذا لا علم ولا ساريه ايش اسمه والله دازي هو دردي دور يكتب مستهدف انا هسه شنو الساعتين شو تسوي بين بالله خلينا نشوف بالله الساعتين شو تسوي تتعلم بيها مهاره
2: والله استاذ سلطان يقولون المخرجين والممثلين خوش يستفادون فلوس
0: ها من هذا واحد كذاب كلش كذاب قال لك
2: والله شوف احنا بيام ذاك النظام والدي كان مدير عام جمعيات الفلاحيه مال العراق
0: اي قال لك اياها
2: والدائره مالته كانت بالمدائن وجوارينا الدار يعني ست سنين اروح لابوي واكثر مرات اروح ويا ابوي اي
0: بالمدائن
2: أسامة
0: منو جيرانهم؟
2: أسامة
0: سميسم طبعا تحياتنا له
2: تحياتنا له وأخوه يمكن غزوان أتذكر
0: غزوان صحيح إيه
2: فكانوا جوارين دائرة مال أبوي فظلوا يتواصلوا ويانا فترة
0: سميسم
2: قبل أربع سنوات خمس سنوات سألت عليهم قالوا أمورهم عال
0: إذا واحد اشتغلوا بزنس الناس اشتغلوا بزنس ما تم واضح اشتغلون هم إنتاج وذني الأشياء أنت خال وليد عم ابنين حاط عينك عليهم أنت
2: لا
0: هسا أحمد نبهني على سالفة
2: أنت جمع لك هذا العدالة تركضون علي
0: اسمع أنت
2: مطبع هاي
0: مبينة
2: مزرعة مبينة هاي
0: أنت هسا قلت الجمعيات الفلاحية ذاك الوقت كانوا
2: اسمع أنت دافع عنهم
0: طيب هلا
2: أنت الظهر استفاد
0: اسمع انت جمعية الفلاحية بذاك الوقت كان يعرف يعني تعرفها علاقتكم بي طيبة؟
2: لا حبيبي
0: ها انت سجلت هسه قلت انت تكذب علي شنو؟
2: دور عيون الاعلاميين انتم الاعلاميين طردون عيون انتم تستفادون
0: هسه بس احكي لي ابو جمعية الفلاحية قبل كان عندكم عرف وياه؟ انت تقول انا عرفه ابوك كان صح؟ جمعية الفلاحية كان ابوك هو كان؟
2: اي كان مدير عام.
0: تخيل مدير عام يعني تخصيصات مال قطع كل 30 40 يا 30 120 120 اعتقد بما انه هي جمعية فلاحية اعتقد المكاسب تقسيمتها من عندهم تطلع هي هاي المياد اللي يطلعون
2: مكاسبش بيها؟
0: تقسيمها من عندكم؟
2: لا
0: لا امشي روح امشي روح راح اطلبك النزاهة روح روح احفظ رقم احمد خاف يخابرونا عيب يعني 5 صفارة هو رقمك؟ تنيات رقمك 5 صفارة؟ بالنصك 5 صفارة؟
2: 4 صفارة 4 صفارة
0: مفتاحك شنو مفتاحك؟ 4 صفارة
2: أحمد مذنى تجي من الله من بنادم أنت
0: ايه؟
2: أنت جبيلي
0: الكعبة قدم بالتقرير لا أسحب لا أسحب مكالماتك كلهن على مداش قد ما صار أعرفك أنا
2: أنت جبيلي
0: صدق والله الدولة رصت 20% إي والله حلوة 20% مناسبة طلعنا طلعة انا ما استقيل
2: اصلا مقروم وحتى بالاسواق المقابل المطبع يطلب سؤال علي
0: الله يا شاش كلها اي هم والله ما لا اريد ابيع ما تعالي الناس البيت طيب يلا روح روح روح روح سالك راح اضل اسولف مو خوش سوالف انا روح مع السلامه باي على قولتك انت شو اسمه هذا طلبه هذا وعلى دشان ديش مرة يضيع الشاشة والله مو عنده عقار دبيع شوي محتاج أو إلا قل لهم والله والله لا قل لهم

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: شلون الصحة؟
0: يا اهلا وسهلا.
1: شلونك بعد؟
0: شلون الاخبار؟
1: قاعد اليوم يعني انقطع الاتصال انت قطعته انقطاع ما ادري.
0: لا لا احنا ما من نقطع اقول انا قطعت.
1: لا مو انا اعرف من تقول لي ايه اعرف استمر او ايه خلص.
0: ايه
1: يعني شو اسمه؟
0: لم الحكي.
1: شد التليفون.
0: لا لا سامي. ما شلون الاخبار؟
1: والله
0: يلا شنو ساعتين شو اسوي بهن يا مهاره تستخدم بيها
1: ساعتين
0: ساعتين باليوم مهاره تكتسب من عندها مال
1: مهاره تكتسب من عندها مال يعني اذا سحن الفرصه يعني

0: أو مثلاً أباوع شلون يفسخون الساعة شلون يرجعوها مال
1: أويلي
0: شلون رولكس يعني عندي ولع بيها مو طبيعي
1: والله
0: كلش يعني كلش شايف هاي شلون دقيق وشلون يفتح ال شو اسمه واللي هي التولز مالته العدة باوع ليها يعني
1: بمناسبة هي تدري شو يسوي لك واحد إذا السوالف العدة
0: العدة هي من أقول لك
1: العدة
0: عدرني فيها تقول شلون صنع
1: العدة تخبر
0: شلون هذا زين هذا الدش لي هذا صغير شلون
1: نجيبها يا مره تطلع لي انا فيديوهات والله
0: شنو ما سواها
1: فيديوهات تطلع لي اشوفها كلش حلوه
0: طب هاي طبعا اذا مثلا نشوف واحد
1: أي.
0: ما تشوف نفسك غير
1: تسع اي عافيه اي عافيه
0: صح والله صح ملون وين
1: أي.
0: شنو هاي شغله اللي احد يعني احبها فعلا
1: أي.
0: فعلا وهاي تنمي عقلك
1: جميل
0: بيها شويه طيب لك يشتغل
1: صح حلوة والله
0: هاي من اكتساب المهارات شلونك انت
1: والله بخير هاي خلصت باشكر شنو جديد
0: اقول لك
1: طيب قل لي
0: سامس ميسي كان جوارينا بال مدينه تلعب قطير رجال كان في زون الشباب طب الصبح يرجع بالليل ما حد يشوفه
1: اي طبعا ذاك الوقت
0: قاعد بشقه
1: ذاك الوقت وين اكو واحد ممكن يقدر يعني ترى ضغط العمل في ذاك الوقت كلش عالي
0: كلش وكان كلش محترم
1: لا هم ما شاء الله
0: يعني ما يسمع يعني صوته مش بالمنطقة يعني فاجئنا معقولة والله تحياتنا لهم
1: تحياتنا إيه طبعا زملاء وعزاء تحياتنا لهم طيب
0: دولة رعيل الأول
1: أي والله
0: تحياتي
1: لك حبيب قلبي خالد الجميل شكرا جزيلا أهلا بيك مع السلامة.

على قدر المهارات اللي ممكن الإنسان مرات يكتسبها، وهذه المهارات أنا أعتقد هي واحدة من المهارات أو واحدة من النقاط المهمة جدا في حياتنا، لأن لما نقول عن مهارة نكتسبها حتى ممكن تقدم لنا شيء معين، أعتقد أنه إحنا بحاجة إلى أن نفكر بها مرتين. فلذلك

هواية من الأشخاص اللي ممكن اليوم يفكرون على أنه هاي المهارة، هل هي مهارة جيدة، هل هي مهارة سيئة، هل أنا أقدر أسويها، هل ما أقدر أسويها، هل هل هل هذين الأشياء كل هواية، بحيث أني كشخص اليوم ممكن أفكر إلى أنه طيب بما أنه هاي المهارة أنا أقدر أسويها وعندي ساعتين فقط وأسويها بها، إذا أنا أقدر أسوي بالأكبر من عدها أو الأكثر من عدها، أو حتى ممكن أقدر أسوي شيء الأفضل. بس بالتالي هي نهاية كل مهارة ممكن تكون بها دخل مالي. ما فائدة أنه أنا أتعلم مهارة معينة بس ما يعني ما تفيدني أو ممكن ما تسوي لي أي دخل مالي، وهذا الشيء يعني مبدئيا خلينا نقول شوية صعب، لأن ما راح يبقى أي فائدة لهذه التفصيلة. أنا أعتقد أنه إحنا كأفراد كأشخاص بحاجة نفكر أنه هاي الساعتين شنو ممكن نقدر ندخل بيها من تفصيلة خصنا، ممكن خلال هاي الساعتين شنو نقدر إحنا نسوي بيها جانب معين يقدم لنا شيء معين، وشنو ممكن خلال هاي الساعتين أنا أقدر يعني أخذ خطوة باتجاه معين. فإذا بالتالي اكتساب المهارة لا يعني أنه أنا ما عندي أصلا مهارة، لا، ممكن يكون عندي تماما هذه المهارة موجودة، بس بالتالي كسبها راح يكون بالنسبة لي كلش صعب، ويعني خلينا نسميه يعني صعب، وممكن ما أعرف شنو أقدر أقول عنه، بس صعب وبيه في التفاصيل، لأن أنت لازم تكتسب مهارة معينة، لازم يعني شوف هي هاي لازم، بدي أقول لك لا، لازم تكتسب مهارة معينة وتخليها دائما تدور عليك نوع من المال، لأن مو كل وقت راح تقدر أنت كشخص أنه يعني تفكر أو تجي ممكن فرصة تجيك وأنت تقدر تتعامل وياها بهذه الطريقة. طيب خليني أذكركم بالرقم أو أرقام الهواتف اللي هي 07802114115 و 07802116117. بإمكانكم الاتصال عني بشكل مباشر من خلال واتساب على 07201411115، تتصلون وتشاركون في حلقة اليوم.

0: قالت ثقيلة. شاعر أنت شعليك هو أسا قاسم عاجبني يقول ثقيلة بنفسك.
1: أي
0: صح. لا أنت هاي يعني رقم واحد. طيب شنو قل لي
1: يلا. هسه هي كان موضوع الحلقة رتاني أشخص عندكم سالفة إلى أنه كلنا كأفراد نملك من الوقت ساعتين ونقدر خلال هاي الساعتين نكتسب بها مهارة تجيب لنا مصدر مالي. وأنا اختار الساعتين لأن هن يعني اليوم كنا مثلا أنا وأحمد وعبير دا نشوف كل واحد تليفونه إيش قد يستخدمه. وطلع معدل استخدامنا للهاتف أقل شيء 4 ساعات وأكثر شيء 18 ساعة ودقيقتين. تخيلوا إحنا الثلاثة فأنتوا حزروا منو عندنا اللي يستخدم تليفونه 18 ساعة ودقيقتين. فأجى في بالي سؤال إلى أنه أنا من هاي الساعات اللي أستخدم بها التليفون اللي إحنا متوسط تقدر تدخل طبعا على التليفون ماتك وشوف أنت إيش قد تستخدم التليفون خلال اليوم. وقلت إذا إحنا نطلع ساعتين نتعلم بها مهارة أو نتعلم بها مهنة معينة نتعلم إيش يعني إحنا نتعلمها إيش قد ممكن ترجع لك مال. لكن بقائك قدام التليفون او انت تقلب يعني انا الحقيقه البارحه حكيت مشكله الذمه اي واحد يقلب تيك توك وهو بالطريق. يعني هاي لو تحطها انت يوميا بالسياره وبدل ما تقلب وتباوع وجه هاي وطيبه تقلب هاي وذني السوالف وذاي تتقلب وتسحب الهاي او انت تقلبين وتشوفين علوم ومع عبد الله وملتاروت وهذني الملاعيب تتعلمي لك مهاره ترجع عليك مال او ممكن تكسبين منها مال أعتقد يكون أفضل من هذا التقليب. فهي رسالة للجميع إلى أن أنت المهارة اليوم اللي أنت شفتها ممكن هستوش مهارة تعلمها واجب عندها فلوس وما شاء الله أفكار كانت تخبل. أعتقد هي الساعتين مفيدة جدا أن تكتسب مهارة. يعني تكتسب مهارة مرات ترجع عليك بفلوس ومرات مهارة تفتح لك أفق أن ممكن أنت ترجع عليك فلوس. فلذلك مثلا هسه مثلا خل اخذ مثال امير حكى عن دوره معينه هي ساعتين باليوم ممكن كل شيء يستفاد وممكن يستفاد ما راح يخسر. صحيح هي لقاء مبلغ مالي بس هذا المبلغ مالي هو استثمار في نفسك. انت بدل ما تستهلكها بالتليفون وانت قاعد تخسر مال مو قاعد تربح وانت ما قاعد توصل الى مرحله من التعلم الإدراك اكتساب مهارة مرات اكتساب جمهور جديد. يعني مثلا ذاك يوم صار صدفة أن شخص جاء قال أنا مثلا من أدخل هيج دورات أنا ما أريد أتعلم يعني مو ما أريد جيد أنه أتعلم بس أنا أريد أكتسب علاقة مع الآخرين أريد أشوف شلون تمشي الحياة وهذا الشيء جدا جيد وجدا ممتاز. لذلك اكتساب مهارة معينة أو خبرة معينة أو ثقافة معينة بساعتين باليوم شيء جيد جدا. طيب احنا وصلنا لكم نهاية حلقتنا لهذا اليوم. اتمنى لكم ان شاء الله يوم جميل ورائع ونلتقي بإذن الله تعالى على خير وسلامة. باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله
4: نتمشي ويانا.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: موسيقى وأكثر أثاث.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

وانت وياي خايف لقطة تعبرني جمالك هذا جبت منين ما حد يشبه وصافك قلبي كان ميت كان عاش

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصيبة تيارة، يبقى على سوالفوي وين بطلها.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

عنك كملت قصة حياتك بعدي، وقالوا لي حيل تشابهن حلمك وخدك وردي. بتشوني واني اللي كنت ما اقبل اتمشى بمطر ويصير مي بخد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.
2: ما وحشتك عيني وحنيني

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 او على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

اليوم شنو مودك؟ سوينا صح حلو على مودك. يومية على الهواء. أني وأنتو كلنا سوا. أنا رشيد أحلى هواء. لما تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بانجور

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بعد لا تقل لي حبك موت، بديت اكره هذاك الصوت. لا شفت وجهك عساني وكون قبلك ميت اني، لان وياك شفت الموت. بعد لا تقل لي حبك.

0: البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله
6: نكتب شو يعني
8: اسمعها
9: وعيش الجو.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمران. ياكم مهيم الأبيض رافقنا الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. هنفتحية إلى كل الأصدقاء، إلى كل المحبين، إلى كل الأحباب، إلى كل جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967-4771-0011-4-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-7-0-7-8-0-2-1-1-4-1-5. اليوم راح نحكي بموضوع إن شاء الله يا ربي يعني ينال إعجابكم، لكن نسمع تحية أموري وبعدها

الله عليك يا عموري. مساء الحب، مساء المحبة عليكم مرة ثانية في حلقتنا لهذا اليوم. اليوم أريد أحكي بموضوع كلش مهم. أكو فئة بالمجتمع البعض من عندها أنه إذا تحبه وتخاف عليه ينقلب عليك. والله أعرف ناس إذا تتنغص له شيء، إذا تحبه، إذا تتمنى له شيء حلو، إذا تخاف عليه والله العظيم ممكن يعيط بيك، يصيح، يثوج من عندك، أو إحنا نقول يتمرد عليك أو يعاملك معاملة مو حلوة. والله يعني شايفهم ذول يعني وأعرفهم حق المعرفة، مو أحد مسولف لي. يعني تتوقعون برنامجي مثلا بيضرب من الخيال؟ أبد، أي خيال ما بي، فأنا أحكي الواقع. فهذا موجود طبعا، موجود بهواي مجتمعات، بس إحنا نحكي اللي دي يصير ويانا. شنو السبب الشخص لما نتحبه ينقلب عليك؟ مو الكل، بعض الناس. أكو إنسان الـ يعني عقله سوي أو نفسيته مو مريضة مثلا، أنه من تقول له أنا أحبك المفروض يباد لك الحب ضعف يد. أكو مقولة تعجبني، الإنسان اللي يخليني بعينه أخليه بعينين، عرفت شلون؟ هو هذا الإنسان السوي. وإن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمرده. ومرات نجملها بالحب في حالات الحب وتصير بين المحبين، فنقول وإن وجد الحبيب مكانه فتدلل. هو دلال أو تمرد؟ لا، تمرد مو دلال. اللي يدلل واحد، انا شايف البنية من تدلل على واحد، واحد تدلل عليه بس تحبه ما تجرحه، بس اللي يتمرد واحد. رجال لا تحكي وياي زين، رجال لا تضحك وياي، لا شو اسمه دز لي اغاني وما ادري شنو، رجال لا تسوي هيك. يعني شايف خطيه، اكو اثنين يحبون بعض، شايفهم شلون؟ واحد خطيه يحب خطيبته، او وحده خطيه تحب خطيبها. لما دحكي انه لا، صنفين، تحبه تلزم ايده تقول الله لا يحرمني منك، يلا روحي. والله شنو انا افرض هيبتي من فتحكي مال مخابير؟ والله العظيم بيك حاله نفسيه انت ابني، ايش بيك حتى نفتهم؟ واحد يقول لك احبك تجاوبه هيك؟ ترى فاهمين الشخصية وقوة الشخصية، فاهمية كلش غلط، وإلى جذور وإلى تاريخ هذا الموضوع. يعني هذا يعني وعينا على الدنيا، شفنا هواية حالات من الجفاء بين الرجل والمرأة، وشفنا حتى بالأفلام كذا المرأة في ليلة الزواج يذبح لها البزونة حتى يرعبها. فالحكي ما تخلف، يضحك عمور، والله العظيم حكي ما مخابير. هذا أقول لك مخابير عادي نقولها، مو طبيعية. أي مخابعدين واحد يطلع، شلون تقول مخابير؟ مجانين للبعض أكيد طبعا. لا، إحنا دا نقول حكي ما المجانين يعني للبعض. هذا إسماعيل ياسين الله يرحمه، عند فيلم شوفوه يعني اللي عنده مجال حلو هسه، خلينا نقول بخير السلامة نرجع البيت، اسمه المجانين في نعيم. أنا دا أحاول إنه هاي شوية نطلع شوية عن الموضوع، أنا دا أحاول شوية أكون قوي بالسينما العربية، بس ما داجي عمور بيها، بس دا أحاول يعني زينة سواء بالسينما العالمية لا قوي. المهم، فواحدة من الأشياء الكارثية انه هذه الحالات عندنا بهذا يعني في مجتمعاتنا، مع الاسف احنا مجتمعات حلوه ومحافظه وطيبه، بس ليش هيك عندنا البعض انه من تحبه تخاف عليه؟ ترى مرات اخو يا اخو، عمر صديق ويا صديقه،
يعني شوف صديق مثلا يخاف على صديقه ويسال عليه، هذا يتمرد عليه، ليش تتمرد عليه؟ مو والله العظيم اقولها له. اي يعني ترى اي يعني اكو فد مساله ترى بلحظه يعوفك. نعمه من نعم رب العالمين انه يحبب الناس بيك. يقول لك الله اذا حب انسان يحبب الناس بيه، يخو ما ينزل لك مثل ما يقول تنزل ملائكه، لا يحبب الناس خليهم يحبوك محبوب، فلا تتمرد عليهم حبيبي. لاعب يقول جول يقوم بعد ما يتحكى، لا ترى الجمهور هو اللي يسويك، الجمهور هو اللي يسويك. مشهور صار مشهور ترى الناس هي اللي سويتك، بعدين يقوم يصرح تصريحات كارثية ويصرح تصريحات حتى تأذي المجتمع ويقوم وما عنده أي ثقافة ويقوم يخربط بالحكي، كارثية، أمور كارثية قاعد تحصل، أي كارثة. يعني الإنسان يكون إنه لازم إحنا نقول على قوات عموري واحد يندل حلقة، يعني شون؟ اي اي اي واحد ما بيه شيء ترى، اذا رياضي واذا مشهور واذا مؤثر انه يدخل دورات اثقف روحي اروح لي معالج نفسي، هذا ترى انا عندي هاي الحالة، انا عندي حالة من واحد يحبني اتمرد عليه، شلون هاي اوخرها عيب؟ المعالج النفسي راح يتفاهم وياك، ما بيه شيء والله العظيم، يعني ترى ما يعتبروك مجنون، لا علاج نفسي السوالف يعني. فهذه الحالة موجودة، اي نعم موجودة، شقد موجودة هواية، شقد الهواية واحد من الناس، واحد من الناس على شقد نسمات العراق، الله يحفظ بلدنا، طلعوا 1% منها، 1%، شوف ليش قد هاي النسبة. ذاك اليوم في البودكاست أنا والدكتور أحمد المرزوق تحياتنا إله، حكي عن الشخصية النرجسية، عمور قريت بالتعليقات شيء قهرني، وحدة صيح هذا رجلي، واحد يصيح هاي مرتي، والله العظيم واحد يصيح هذا أخوي، وحدة صيح هاي أختي، والله طبعا دا احكي لك التعليقات بالالاف، الحلقة ضربت ترند يعني، فكارثة اللي نعيشه كارثة، احنا ما دا نعرف حتى نكون متحابين بيناتنا، وهذا مصيبة. لا لا لا لا, لا احنا لازم نكون متحابين، لازم هواي رايدنا شغل هواي. ماذا اسمعك؟ رايد ان كتب نقراها تعلمنا شلون نثقف نفسنا ونحترم نفسنا ونحترم الاخرين، رايد ان كرتون حلو يعلمنا عن شلون انه دائما نساعد الناس، يعني والله يعني رايد إن ليش ما نباوع سندباد وسنشيرو وكابتن ماجد؟ والله العظيم على الاقل خلي يطلع جيل شوية يعرفوا الخير والشر على الأقل، يعني عمير شو اسمه خلوا أطفالكم على اليوتيوب يباعون ماوكلي. والله العظيم ما معنى حب الخير، والله العظيم شلون ماوكلي إيه في الغابة قانون يسري في كل مكان، قانون أهمله البشر ونسوه الآن، ساعد غيرك لو تدري ما معنى حب الخير. مفروض هاي أخلي ابنك على اليوتيوب يباع، هسه الحمد لله خير من الله
وموجود يوتيوب، موجود 4G، موجود مو يعني أنا صار لي سنين أنطي محاضرات ألف باء الحياة. إيش قد بعد لنا على 2027 إذا الله خلانا طيبين؟ بعد 4 أشهر 2027 نحكي بألف باء الحياة. هاي كارثة، كارثة. أحكي بيمن، أحكي بأبو المولد لبعض أبو أهل المولدات، أحكي بالكهرباء، أحكي بشنو، أحكي بالسكن، أحكي بشنو. ونتمنى والناشد أحكي بالنصب والاحتيال، أحكي بالسرقة، أحكي شنو بالجريمة، الجرائم اللي دا تصير. ذاك اليوم مراهق خطية زين، لاعبين طوبة ما أعرف شنو، صار تعليق بالفيس، ما أدري منشور بالفيس، والله ما أدري شنو الحادثة اللي انتشرت هزت الرأي العام. إجا صديقة قدام البيت وقاتلة ورايح، وين دا نوصل إحنا؟ أنا اللي دفتهم إحنا وين قاعد نوصل؟ على 0974-7-7-0-0-1-1-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-4-1-1-5. أنا من اليوم عموري أنا راح أرجع شغل بلاي ستيشن، والله بعد ما أطلع بالشارع صار أخاف أنا.

0: تواصلوا وياكم على موجة 91.5. تحية حب والسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم اللي يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. وألف تحية إلى كل من يسمعنا. الإنسان اللي نحبه ليش ينقلب علينا؟ ليش يقلب علينا؟ ليش يتمرد علينا؟ ليش يعاملنا مخوش معاملة؟ عندي اتصال. ألو،
1: مساء الخير.
0: مساء الورد،
1: تحياتي سلامي لك والأخ المخرج.
0: يا أهلا بيك أكرم، شونك؟
1: والحمد لله، تحياتي سلامي لك والأخ المخرج عمر وجميع الأخوات المستمعين داخل وخارج العراق. قسمنا عليكم مساء
0: يا الله يسلمك. والله عموري هواية يحبك ودائما يمدح بيك.
1: والله العظيم أنا أحبكم وأعشكم يعني أكثر ما تصورون.
0: الله يسلمك.
1: واسمنا أن الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا يوم.
0: الله يسلمك يا حبيبي.
1: الله يسلمك. بالنسبة للعلاقات، أما تكون عن طريق مصلحة أو قضيان وقت.
0: زين.
1: قضيان وقت بيهم. يلقى صديق يمكن يعني تنتهي مصلحته ويا صديقه الموجود حاليا نقول عليه بالعامية، وبعدين قال غير شيء أو وبيهم يتعمى شيء يسوي، يطلب حاجة من صاحبه من صديقه شنو يعني حتى في سبيل قال الطريق بأن يتركه. والأدهى من هاي قسم بيهم تعرف انت كل إلى يعني مكان تبدو يجتمع علاقاته وترتيباته يروح يقعد يقوم يصفر طعام هذا صديقه.
0: زين شلون يعني ما يطلب حاجه حتى يعرف صديقه؟
1: عفوا
0: شلون ما فهمت العفو؟
1: اصدقائك مين؟ نفرض الله موفقهم على صداقه وهناك وغير احدهم غير عن صاحبه، للاسف قسم بيهم يعني اكو بيهم يعني نقول عليهم بالعاميه خصوصا بالقرى والاعيان مع احترام لأهل المدن. يعني مثلا احد وجهاء المنطقه او شيء يسوي يروح يسولف ضد هذا ضد هذا. والغالبيه للاسف قسم من الناس احتاج كبير نقول عليها بالعاميه مجموعه هاي سواء كان تحدث صدق او كذب، لا الناس الصدقه للاسف يعني هاي فاز تاثر العلاقات تاثر. وبالاخص اللي يعدهم نفس قديم من خلال يعني ما اقول لك مثل التجربه للاسف يعني عند مكانه ما يضيق بي بان جيه الوقت يتصدر شويه او يظهر.
0: نعم.
1: وهاي يعني مسك يد العامية عليها نقول يعني مثل هو قبل 30 40 سنة شو عنده ترتيبات يعني يفتح المجال للجيل بالشباب خلي ياخذ طريقه. لا والله يعترضون ويعتبر الشغلة حتى لو يجري يفيد المجتمع احسن، يعني هو صار كان ما فاد المجتمع ما فاد المجتمع يعني فد مبنيها يعني جيل جديد غيره يريد يخدم بلاجيك بشيشخ يحاول يعرف المسير يحاول يعرف شغلاته حتى ما يريد يقولون هذا فلان أحسن لي إسبقه. للأسف هاي موجودة يعني حتى لم والله شنو كانوا مكانه. للأسف عيد وكذا يقول يعني عنده مكانه بالمجتمع ما قدم شيء رجع لنا ما يليق بيه حتى يقول ها فلان والله ابن الفلاني حتى لو كان يعني ابوه على درجه يعني بسيطه انسان بسيط فابن الانسان البسيط ما يليق لهم بان يظهر المهم يظهر المجتمع. ورحنا الاذاعه من خلال تجربه وارجو من الناس يعني تدخل بعلاقتها على شغلة بسيطة تيج فارقة في أمان الله في أمان الله ما شو سمعته للأسف يعني تكون نكيل وزياد والملح نقول عليه في العامي للأسف يعني

0: كبير لا شيء فيها. والله العظيم حصره يعني من فلوس بعالم سائرة ما أدري شو بشر سبحان الله. يعني حتى لو الجيل الوياي أيضا لا جيل السابق ما يليق به ما يليق به يقدم خدمة ويقدم تأثير ولكن خير الناس ونفع الناس.
1: طيب
0: الله يسلمك ويوفقك ويبارك
1: فيك. بالعكس بالعكس بالعكس.
0: وطيب كلام لك وبالعكس إلى عم البردة.
1: الله يسلمك. حياة أموري أكيدك.
0: الله يسلمك
1: وتروحنا. حبيبي يا حبيبي.

0: عندنا محمد من كندا. الو
1: الو هلا استاذ مهند،
0: شلونك محمد؟
1: انا زين الحمد لله، انت شلونك؟
0: يا هلا ومية هلا،
1: اخباركم؟ مشتاقين.
0: يقول
1: الو
0: عمور، يقول انا حولتك جو هيك يعني تعاطفا.
1: حلو. عندنا من عمار.
0: شلونك؟
1: انا زين، انت شلونكم؟ اقول لك البرنامج صار يخلص 5:30، مو لو انا غلطان.
0: اي احنا برنامجنا لا صار لا ساعة ونص هسه في الحقبة الجديدة.
1: اي يعني بتوقيتنا 5:30. اي نعم. حكي افتهمت هسه طقت السيسمة. اي
0: شلونك؟
1: شنو السالفة عمور؟ عداك عمار كامل؟
0: يقول اكتب لي على الخاص ما يجاوبني.
1: اللي يكتب لي؟
0: اي والله يقول.
1: لا والله.
0: والله. هسه عمر يدز لي السكريات واني من هسه متضامن ويا عمر.
1: صدق يكتب لي على الخاص؟ اجاوب عم انا اعتذر بس والله هسه جايبت الخاص ما كاتب لي.
0: ترى هسه اخذتها واعتذر.
1: اسف حبيبتي.
0: هسه بس يقول والله يقول كاتب لي.
1: والله اعتذر، والله ما وصلني شيء. الله يشفيك.

0: المشهد حقك عليه.
1: شونك؟
0: أنا تمام الحمد لله، أنت شونك
1: يا حبيبي يا قلبي أنت؟
0: والله حتى آخر صورة دزيت له شغلة عمار كامل الجديدة شافها.
1: إيه يقول شافها؟
0: هي هاي.
1: يقول عشتيدة والله.
0: دردش دردش نوتي مال لكن هذا.
1: يا حبيبي.
0: لا والله بالعكس، أنا اللي يقول لي هلا أقول له 3000 مليون هلا.
1: يا أبا أنت معدل، إحنا شاقين.
0: إي والله عادي عادي.
1: شونك؟
0: والله تمام. والله بالنسبة لموضوعك، هو مو يقلب علينا. أنت هنا يمكن على مود الإعلام، هو عباك ينشلب علينا.
1: لا ينقلب علينا هو.
0: لا والله ينقلب وحش يعني، عو ينشلب علينا.

0: للمتوسطة واحنا أصدقاء. ها؟
1: زين.
0: على غفلة فد يوم أبوه ما أعرف قلب عليه ما يزارني يحكي له قديمها يعني بالتسعينات. وجاني هو هذا الوقت قال لي أبوي قول بعد لا تمشوا وياي لا تحكوا وياي.
1: أيابة.
0: صدق أنا بداخلي انقهرت ليش؟ إيه لا تحكوا وياي. أوكي أنا احترمت هذا الشيء. هحكي لك إحنا يا صف ثاني ثالث متوسط.
1: زين.
0: وقطعت العلاقة سنة سنة ونص لا شو لا يحكوا وياي لا يحكوا وياي المكان اللي هو بي أنا ما أروح والعكس كذلك. ورا سنة ونص إجا الولد هو سلم عليه.
1: طيب.
0: يعني بالأيام الإعدادية ما سلمت عليه قلت له تش ما أعرف على غفلة تقول أبوك هيك سجل فأريد أعرف شنو السبب.
1: خوش.
0: قلت له آخر همي تحكي ما تحكي بس أريد أعرف شنو السبب. كان أقول والله ما أبوي اللي عندي جداحة وجقارة قلت له ذني مو مالاتي مالت محمد وبسببها إنه هذا يدخن لا تمشي وأنا أصلاً أكره الجقار وهذا عمري ما أدخن.
1: زين أدري خما.
0: لحظة هو بلحظة قلت له أنت واحد غدار أنت مو مال واحد يسويك صديق وانتهى الموضوع. هالمرة أنا اللي ما أريد أحكي وياك وأنا اللي ما أدري أمشي وياك. وراحت الأيام جت الأيام الولد اثنينهم يمكم مصطفى وعمه قالوا التشبيك قالوا عقدتهم هذا مو راحة هذا مو أمان دير بالكم منه. لك بابا سوى ما حكيت سوى الشغلة صدق راح صلع صدق يعني هو إنسان مو محل الثقة إنسان مو ماله يعني بعد ما كبر وهاي ومن الطفولة طلع يشمل مشاكل على الدار مدايرة مو كفو على قولتنا.
1: زين
0: أي.
1: شنو السبب اللي يخلي أنه بعض الناس من تحبه وتتمسك به
0: قلت لك هو مو كفو وانا حكيت لك هاي القصة ان هو يطلع الانسان هذا ذرته مو زينة تربيته مو زينة البيئة اللي نشأ بيها لازم يكون انه مو زين.
1: هاي متعلمين محمد متعلمينك هواية ناس بعلاقات الحب والله لا تطيها وجهه لا تعاملها زين كلش او
0: هو
1: هي
0: هذا.
1: او
0: هل هي يقولوا لها
1: لا تعاملي زين كلش حتى يصير محبس بيدك بالله مو عيب.
0: لا هي الحياة متبادلة يعني هذا الشيء غلط اللي هو تربى عليه
1: يعني هذا اللي يحبني أحبه غير هيجي لو أنا غلطان
0: هو هذا الطبيعي هذا الطبيعي. السلام عليكم السلام
1: يعني أنا اللي خليني بعين أخليه بعيون الاثنين مو هيجي لو
0: مو صحيح لا. هاي لأنه أصلك ترباتك أنت يا مهيم إني شئت بيئة معلمتك هذا الشيء.
1: الله يسلمك حبيبي.
0: بس سين من الناس او صاد من الناس اللي هم اللي نتكلم اليوم عليهم انه كل ما تداري مثل المي بالصينية هو لا يتفرعن عليك ياخذ يشوف نفسه عليك يستغلك ابشع استغلال ما يوفي وياك لان هو بنشأ بيه هيك. مرات الفقر والجوع يخليه يسوي اي شيء في سبيل يوصل المواصيل هو في باله مع انه هو لو يجتهد ويدرس ويقرا ويتعلم ويشتغل يجيب نقش.
1: زين هذا شلون مثلا واحد مثلا يكتشف مثلا
0: مخطوبين مو قلت لك انا
1: شلون اتعامل وياه. زين اثنين متزوجين صار لهم فد مثلا
0: متزوجين ما مجربها انا جربت لك على الصداقه انسان انا يعني
1: بالله صديق تقدر يعني انت مثلا تاخذ موقف من عنده تقول له يا ابا انت طالما تتصرف فيك انا ترى انسان اللي قيمتي اللي يحبني احبه في مال لا
0: راح أعطيك قاعدتي بالحياة بكل شيء من بديت لليوم. سنك إذا وجعك شو تسوي له؟
1: أشلع.
0: شلعه وترتاح من وجاعه.
1: زين.
0: آي أنا من الأخير. لأنه ما يفيد الوقت صار غير الوقت صار يخوف. صعب تكون عائلة وتتعب عليها وتجي أنت بلحظة تريد تضيعها في سبب بسبب يعني صديق أو. أو حتى إذا بداية علاقة زوجية من البداية إذا هي بدأت غلط فمن البداية وقفها وبلش شيء جديد. لأن إذا تبت بناية أساسها تعبان قد تريد تقاوم وتوقع.
1: صح.
0: إيه فمن البداية لا تحشي حشوة جذر لا تسوي لك راون غلاف لا بطيخ. شلعه وحط صناعي. والله شد برغي وكليبس وأحسن. يعني تعبون مهيمن يتعبون ذولا يبدون يعني خاصة ذا حياة زوجية انت 7 أيام 24 ساعة اوف
1: يعني شلون نقضيها بلياردو بلاي ستيشن احسن
0: لا

0: داخليه اتقلبت في السالفه.
1: لا
0: قولي الله
1: نتلاطف.
0: هي لا لا بالعكس، لا ما نسي اقول لك.
1: اقول سوري شلونك بالبليارد؟ هاي شيء سؤال خارج عن
0: بليارد حقيقي عجبك كلش زين
1: صدق؟
0: والله قوي يعني من زمان ولهذا يومي. تدري العب انا ورضا ابني واخويا بليارد
1: صدق؟
0: اي والله حتى اذا نفكر نجيب واحد
1: اي
0: وقتها بس كبير يراد له مكان وين تحطه
1: زين. انا تعرف انا وين خلي مستمعين يعني يعذروني بس شوي لازم احنا نلطف الجو ونسولف. تدري انا وين قاعد اعاني؟
0: وين؟
1: بالنيشان
0: استاذ مهيمن. انا احكي لك ايام الاعداديه
1: لا
0: كنا نخلص
1: دزلي في الدرس على يوتيوب يفيدني دي.
0: ما درس هي وين بالعراق بلياردات العراق كلهم بيها نرون.
1: لا حلوات الحلوات فدي من وزن.
0: احكي لك قبل كنا نروح انا وعزاوي وين سيد الحليب قبل
1: افهم اكيد يقصد بيه شو اسمه ايه
0: عنا نام بي حلو البليارد لحد الان
1: فيديو انه شرحه حلو انه يعني ساعدني انا اخوك انه يوضح شلون طريقه التزيد بالبليارد
0: سهله
1: حباب
0: واهم شيء كيوبك نظيف.
1: اوكي
0: يا ريتك كنت يمك والله كان عزاوي رهيب ترى عزاوي كلش قوي كان يخسرنا انا ومصطفى
1: والله هاي ما ادري بيها هاي
0: اوه يعجب عزاوي ما يلعب بقوه لو هاي يضل ضارب صفنا يلعب بدماغه والله اقول لك انت شيطان كبير
1: والله
0: يشغل دماغه ودائما شي يحب لحد الان اتذكره ولحد الان
1: تحياتنا
0: يحب يلعب ما يحب يلعب لعبه دايركت كل شي يحب مثلا كوشن ويكسرها لو قص يدوخنا كان هو ما شاء الله
1: زين
0: سابق زمانه.
1: الله يعطيه الصحة والعافية.
0: اي لا نعلمك هسه ادور لك وسهل.
1: خوش انتظر من عندك.
0: عموري قوي بالبليارد؟
1: عموري يقول انا قوي.
0: الا اشوف لك فيديو تتعلم وتخسر ان شاء الله.
1: زين ما يخالف. طبتها هي حاجة.
0: حبيبي
1: حمودي نورت.
0: الله يحفظكم انت
1: النور. يا هلا. يا هلا.

طبعا تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب، هذه مواصلة ومستمرين في برنامجنا، واليوم حلقتنا عن موضوع كلش مهم، الإنسان اللي نحبه ليش إنه ينقلب علينا، وهذه موجودة حتى بالمسلسلات، حتى بهواي قصص وهواي تفاصيل بحياتنا كلها. خلينا نسمع من عموري ومتواصلين وياكم، خليكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانية عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

تواصلون وياكم على موجة 91.5 ألف تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-115-0-7802-116-1167 ألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم في النصف الثاني لحلقتنا لهذا اليوم، شنو اللي يخلينا نحن نوصل إلى مرحلة أنه الإنسان اللي حبنا نتمرد عليه ونعامله معاملة مو حلوة، ودائما هذا نشوفها حتى في علاقات الحب، اللي طبعا علاقات حب أحكي يعني علاقة واصلة لمرحلة الخطوبة وأهله وأهلها أنه قاعدين وقارين الفاتحة، هذه الأشياء اللي أحكي عليها. زين، شنو السبب أنه إحنا نوصل إلى هيج مرحلة؟ ليش اللي يحبنا نتمرد عليه؟ كلامي لبعض الناس، أسمع من أصدقائنا، أسمع من أحبابنا على 0964-770-115-0-7802-116-1167.

متواصلين وياكم، تحيه لكل اصدقائي كل الاحباب. واحدة من الاشياء الكارثيه اللي دا تصير انه يعني اشوف انا المخطوبين انه يقول لك احلى ايام الحب هي فتره الخطوبه، احلى فتره بين اثنين، بين يعني رجل وامراه، تكون هي فتره الخطوبه.

0: طبعا لبعض الحالات مو الكل، اكيد اكو حالات حلوه وناس ان شاء الله زينه، بس البعض انه شو يسوي لو مثل ما قل يعني يعلموها لا تعاملي هيك حبي وحياتي، لا ما ادري شنو، لا تقولي له كلام حلو زين، ترى يشوف نفسه عليك. هو شو يقول له؟ باع الامراض. هو شو يقول له؟ لا تعاملها حبي وحياتي وعمري واروح لك فدوه والى اخره، ترى هي تشوف نفسها عليك وتتقلب عليك، الى ان يصير واحد يعامل الله بطريقه مو حلوه، الى ان يصير بيناتهم 24 ساعه لا يعني صيح عليها على مود حتى تتعلم عليك. لازم نشوف وجهك الحقيقي، لا هذا مو وجه حقيقي يعني الأمانة، هاي انت ما تعرف تتعامل. وقت الحب حب، وقت اذا اكو شيء يسوى الزعل ازعل. واحد سوت فد شغله كلش مو حلوه اي ازعل، بس حتى ما اتجاوز، لان ما من حقك. هي انت الـ الـ الـ اذا على علاقات الحب يعني ارتباط مثلا اثنين متزوجين او قاطعين مهار، لا هو ملكك ولا وذاك يوم هاي قلناها، ولا هي ملكة ابدا، لا هو عقد يعني يكملون الحياة سوى لا اكثر ولا اقل، ما قدروا في مالا، هاي كل احترام كل حب يعني. فاني هذا اللي اقصده. اما بين الاصدقاء، اما اكو حتى بالعمل، اكو هواية تفاصيل. معك واحد نوع مثلا خطير، انزلوني يمدح واحد يقول لي اشتيتك على الشغل الحلو، هذا يشوف نفسه، شوف نفسه عليه خطير. او زبون يكون مدلل من قبل مثلا يعني ابو مرعم، فما يشوف نفسه مدلل بزياده، كانه يشوف نفسه على مطعم. اكو شي حالات تحشر فلوسي، لا مو هيك، ولازم تحترم، لازم تكون مؤدب، لازم يعاملك بحلو، عامله احلى، عاملك مو زين عماط انتهى الموضوع، مو راني غلط، ما رايد يعني هي ما يرايد لها. زين احنا ليش اكو هذا السلوك موجود عند بعض الناس؟ الله اعلم، اريد اسمع من عندكم، هل هي حاله مرضيه؟ هل هو جنون؟ هل هو ارهاصات؟ يعني في اليوم يعني لازم انه نحكي بيه من ناحيه الحاله النفسيه. زين، مساء الخير استاذ مهيمن، عليك وعلى كل المستمعين. بالنسبه لموضوع الحلقه، باعتقادي السبب هو مرض نفسي والاحساس بالغرور وقله الثقه بالنفس من اسباب تكبر الناس اللي نحبهم ونحسب لهم حساب. وعلى هذا الأساس تصور المعاملة مثل هي الحل الأنسب لمثل هؤلاء. وتحياتي إليك حسام من السويد. حسام من السويد، ألف تحية لك حبيبي حسام الوردة، والله مشتاقين نسمع صوتك يا حسام العزيز، وألف تحية لكل جاليتنا العراقية في السويد وفي أوروبا كلها، وأمريكا وكندا وأستراليا والخليج العربي والوطن العربي وكل أنحاء العالم. عندنا اتصال. ألو يا هلا.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
1: صباح الخير والعافية
0: يا قلبي.
1: صباح الخير طارق.
0: صباح الورد يا هلا.
1: الله يسلمك ويعزك، حياتي للجميع.
0: حبيبي أنت يا هلا.
1: المهلي.
0: الله يسلمك، من ويانا؟
1: أبو شهد.
0: ابو شهد شلونك؟
1: بخير ومستعد.
0: اخبارك ابو شهد؟
1: الله يسلمك ويعزك.
0: الله يجعلك. ايه ابو شهد؟
1: ما سمعت اي شيء، تو طحت السياره ويعني بس سمعتك تقول ارهاصات، بس هاي الكلمه.
0: ابو شهد اكو نوعيه من الناس، البعض من عندهم اذا تعامله معامله حلوه، يعني مرات صديق، مرات خطيبتك، مرات زوجتك، مرات والعكس هو الصح، مرات زوجها خطيبها يعاملك معاملة مو حلوة،

0: او يتمرد عليك.
1: صح، اذا انت اكرمت الكريم
0: ملكته.
1: اي، وذاك الثاني تمرد.
0: زين، ليش؟
1: هو لئيم بعد، هو غير الشاعر يقول.
0: زين، ليش ما انا اليوم ابو شهد مني عاملني زين، انا عامله بعد احسن. واذا حشال ابو شهد عاملني مو طريقه ما عجبتني، ادير وجهي واروح فيه ماله. مو
1: صح والله يا استاذ، ما ادري يعني، جاي ادوخ الـ يعني كميه التناقض اللي جاي يصير عندنا بالمجتمع. ثاني مو احسن واحد، ثاني مو احسن واحد بالمجتمع، ولا انا منظر يعني، بس قد ما اريد اضبطها بالشغله
0: ما اعرف. اي بس انت الله يعطيك الصحه، مبين انسان سوي على ذني مالاتنا، واحنا نقول على حب الله. مو
1: ان شاء الله
0: تعرف هنا اللي يحبني احبه، واللي يحكي وياي كلمه حلوه احكي ويا احلى كلام. مو
1: صح؟ صح والله.
0: هسه النبي يقول الف الصلاه والسلام عليه، يقول الكلمة طيبة صدقة، الابتسامة بوجه أخيك صدقة، تهادوا تحابوا. أساس شلون شغلة؟
1: صح. صح، أنا قمت حتى يعني هيك نماذج تمام، قمت أشبر روحي، ما حتى ما أعقب هواي وياه ولا أدخل بنقاشات قوية وياه، زين وخوش أدني أخليه على راسي، ينحرف شوية منا يبقى موجود، اكو ناس ما نقدر نتخلص منهم، باقين بحياتنا، باقين ضمن النماذج اللي يعني لازم نتعامل فيها بالمجتمع، جيرانك، صديقك، رابطك منك وبيك، ضمن البيت الواحد. بس يعني قدر الامكان اخليه على ما اسخن وياه، ما الح وياه، اعرف النتيجه يعني شو يطلع منه. فاشتري روحي، اشتري مزاجي، ما لي خلق بعد، يعني شو تريد تعدله؟ شو تريد يعني؟ زين؟ ويقول له حطيتك بسرداب فوقه ما ترصب، وصبح الواشي وياك من ياك ترطب.
0: اوه
1: اي يعني شو اسوي له؟ الله يسامحه. ما
0: صار وياك هيك حاله؟
1: موجودين وما لا اقدر اتخلص منه ولا اقدر امشي الطريق بعيد عنه، ضمن مسار حياتي اليومي يعني.
0: لا لا
1: لازم
0: لا.
1: يعني مضطر ان اتعامل واحتك فيه يعني، ما اقدر. مشكله يعني، ما اعرف انت اليوم موضوعك شوي يعني يحرق القلب، ما ادري قهرني روجني
0: يا حبيبي.
1: والله انا اذا فر في شيء اذا سمحنا جات صغيره طلع لنا السؤال فيك يعني خفيفه.
0: مو المشكله، مو هذا الواقع، مو هاي المشكله.
1: موجودين، هي هذا الواقع المفروض علينا قدر احمق الخطا.
0: لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله القدر يكون قدر طيب وحلو ان شاء الله، يعني الناس الخيره بعدها هوايه.
1: لا موجودين، هي الدنيا واقفه عليهم دول كم واحد
0: الحمد
1: طيبين
0: لله.
1: النظيفين يعني.
0: اي هاي كانت خطيه امهاتنا يقولون يوم ما الدنيا بعدها بخير. ها
1: اي لا ولا زالت ان شاء الله وجودكم وجود طيبين. بس دول يعني ماكو طريقه انه انت تتخلص منه، موجود بكل مكان وبكل زمان، مضطر ان تتعايش ويا هاي الحالات يعني. صعب. انا جاي اشوف اكو قيم كانت قيم حقيقيه عليا بالمجتمع، وخصوصا مساله الجيران، ما اعرف ليش يعني كلش اركز عليها، يعني من الناس اللي احب جواريني هواي.
0: حبيبي
1: يعني قبل كنا شلون على قولت هاي جيراننا الله يرحمها الخيريه توفت،
0: الله يرحمها.
1: يعني بناتها يطبن يمنا يقرأني لعبان كذا، تقول هاي
0: أهل ذولا أهل.
1: أي والله يعني طبت مرة أنا وبنتها الحد مدلعها يعني، جيراننا وصديقتنا اسمها طماطم، تحلى طماطم. قاعدين بس أنا في المطبخ وفارشين الكتب ونقرأ، أنا مثلا متوسط طبيعي جدا. هسه أبو الابتدائي أخاف منه.
0: شوف هاي أنت راح تخليني أحكي قصة.
1: اي
0: انا طالب معهد،
1: تمام،
0: استوني بدايه الشباب، طالب معهد طويل اشقراني، اني
1: مواصفات
0: حلوه كانت بيها والله. الله ذكر نفسي يعني، مو مدحن لو شيء،
1: لا حقك
0: فدوى العينك، ولاعب بنادي كنت
1: بعد هذا فول هذا
0: فد ولا انا كنت ذكرت هاي الفتره ماكو تليفونات وماكو ما ادري شنو
1: صح.
0: ف اتذكر جيراننا فد يوم دق الباب علينا ما اذكر اسمه خاف يعني ما يقبله هاي ما انساها دق الباب وقال يا بس السلام عليكم قلت له عليكم السلام قال انا مسافر قلت له ايه ابو فلان قال انا مسافر واتذكر بالحرف الواحد عنده اربع بنات
1: صح
0: اربع بنات وبنات كلهم كانوا اكبر مني 3 سنين 4 سنين 5
1: صح
0: الله يستر عليهم جعلتهم خواتي ان شاء الله
1: صح والله صحيح والله
0: قال لي انا راح اروح وهذا المفتاح النسخه الثانيه للبيت يصير ما يصير انت اخوهم ان شاء الله دير بالك عليهم
1: مسؤوليه حملك بعد
0: هم يطلعون ويجون يعني هم قاعد احكي لك بذاك الوقت انا بالمعهد هم كليات يعني اكبر من عندي
1: صح.
0: انا اول معهد
1: صح
0: انا قمت شنو الزم حراسه
1: صح
0: هو ماكو شيء بس انا الزم حراسه عيني عليهم اباوع اخر وحده تجي طب للبيت يلا انا ارتاح
1: انت صرت اخ بعد
0: الله يعني يسلمك اخر وحده طبت يلا انا ارتاحت
1: صحيح
0: وما احسسهم لين عيب انا ما احب انا افرض سيطره ما احب انا هاي الامور مال افرض سيطره من شنو هاي عيب هاي سيطرتي على شخص او شيء
1: وحتى يعني خارج مسؤوليتك هاي يعني
0: والنوبه مسؤوليه فقمت اباوعهم اوقف على صفحه الى ان خلص الاسبوع انا صايح الغوث
1: اي حق صح والله
0: اجى تشكر من عندي قال لي يابا قال لي انت ما دقيت الباب عليهم ما كذا قلت له لا انا باوعهم من بعيد للبعيد بذاك الوقت قال لي يابا صيح لي الحجيه على مود اتشكر من عندها يابا من شنو تشكر قال لي بس صيح لي اياها طلعت خطيه والدي قال لها ألف رحمة على الحليب اللي شاربه هذا ابنك أنا مو متحنس عوف مهيمن عوفو مهيمن
1: لا بس حصل رحمة لوالديك
0: أنا دا أحكي على ذاك الشاب أنا بيه صفة أحكي على مثلا ذاك الشاب دا أبوه عليه ما دا أبوه على مهيمن مو عبالك يعني عود مهيمن لا دا أنا هيك طبيعتي أنه أتجرد يعني
1: صح
0: فدا أبوه على ذاك الشاب شلون سوى موقف في ذاك الوقت
1: تتباوع على القيمة الحقيقية للشاب النظيف المتربي صح
0: كل مشاعرك طفت مشاعرك بالضبط. الشبابية من قال لك هاي الكلمة طفت رسميا طفت
1: لا انتهت بعد
0: انتهت خواتي انتهت ولليوم أنا أقول جعلتهم خواتي انتهت
1: صح ألف رحمة على والديك على التربية
0: الله لا حبيبي العفو العفو
1: والله دزتها وياي أنا هم شفت المعهد
0: اي
1: تعرف هاي مال القبول مال البكالوريا مال الانسيابيه ماكو
0: اي
1: مرات يوزعوها يعني مثلا مو بنفس المدرسه بغير او التقديم بغير مكان هيك فدزتها جيراننا وياي دزت بيتها واحنا شباب وبالفرع وانا العب طوبه وهاي بس مو لاعب هذه فرق شعبيه
0: زين
1: وشاب بعدني توني يعني ناجح من الاول للثاني مرحله ثانيه صرت
0: زين
1: فدزتها وياي جد قالت باكر تاخذ فلانة وياك تجيب استماره من المعهد اللي انت بيه قريب علينا بالزعفراني
0: زين
1: وتخيل طلعنا الصبح قدام العالم بالتسعه الصبح وصعدنا بالبورتات وطبينا المعهد واصدقائي والولد والبنات وهاي امنين هاي مش من جيراننا وكذا وجبنا الاستماره والبنات صديقاتنا وياها ورجعتها للبيت يعني تخيل يعني ايش قد هي القيمه الحقيقيه القيمه الحقيقيه موجوده هسه مع الاسف يعني انه بكثره الكاميرات كل من بباب كاميرا ومسلطها على باب جيرانها اكو قيم مع الاسف فقدناها اليوم سبحان الله قرات مقوله يقول قبل مثل 10 سنين او 20 سنه كانت تصرفات نعتبرها عيب هسه صارت طبيعيه
0: صح.
1: حتى باللبس حتى باللفظ اللي انكفر يعني داخل ماركت الطب والماركت كنت فيه زلم ونسوان واطفال وهاي وتلقى شخص يتلفظ بلفظ او تصرف
0: والله حكيت يا عاشت ايدك ابو شهد عفي عليك
1: الله يسلمك
0: عفي عليك احييك والله هاي نقطه
1: ما اعرف ليش يعني ثاني من الناس انت المستمعين مع احترامي للكل الكل كل احنا شر. يعني هو احنا ضمن النسيج هذا مال المجتمع.

0: جاي نشوفه بعيننا، بس ما ادري ايش يجينا، لا نقدر نغير، لا نقدر نحكي، لا نعترض، لا ننتقد. ما يجوز بالاذاعه هذا المنبر حلو وياكم ونسولف، بس على
1: قطع،
0: منو اللي ينفذ؟ منو ينتقد حقيقي؟ ما اعرف يعني.
1: شوف ذاك اليوم، ذاك اليوم يعني رحت للشمال للاربيل، فشباب رايحين هم همينه يعني، اللي رايح تدري، اللي رايح سياحه، اللي رايح علاج، اللي رايح كذا. فانا افرح من اشوف يعني الشباب فرحانين ويروحون سفره خطيه ويتونسون كذا، كلش افرح والله. عبالك الي في حين انا كنت رايح علاج الاربيل. بس اكو فت حاله مو حلوه، انت تشوف عوائل جايه صاعده بال بال بال بالمنشاه، انت ليش تتقصد الذب كلام بذيء؟ هسه انا راح اطلع على غير موضوع.
2: نعم،
1: يذب كلام بذيء من يشوف بنيه؟ هاي ما كانت، هاي كانت بالعكس، انت كنت تحاول تطلع احلى ما عندك قدام البنيه، مو هسه احنا كنا شباب وكنا رياجيل واحنا على قولت عادل امام شبان زي بعضينا، مو والله العظيم. لا ليه يعني، ليش تطلع أسوأ ما عندك قدام البنية ويكفخ لك صاحبه كفخه، بحيث صاحبه اندار عليه وتحولت عركه الا شويه. والله شنو يقول له؟ احنا مو متعودين هذا شقانه، حتى لو هذا شقاك يخو ما تقلل من قيمته قدام البنات او العوائل.
2: صح، مع الاسف يعني اكو حتى الصوت العالي كنا يعني ما نسمع حتى يعني
1: عذر يا صوت يا تجاوز على على على يعني الذات الالهيه صاير. مع الاسف
2: ما تقدر اشوف بنيه تضحك بصوت عالي يعني انا تدري يعني انا احس او يعني واي قارب تابع يشتغلونه، انا قصدي الجهات الخارجيه يشتغلونه وركزوا على موضوع الشباب الصغار خصوصا البنات. طريقة هدم المجتمع هي تبدي منها، هاي هي من تكبر هي تصير أم، هي تصير أساس العائلة اللي هي أساس المجتمع.
1: زين ليش أنا وياك وعموري والناس الطيبة اللي قاعد تسمع ما متأثرين بأي شيء؟ إحنا
2: هم دول اللي يجوز لو خليت هم احتمال يعني ما أعرف.
1: طيب أنا كلش أشكرك.
2: عمور هم يروح لأربيل؟
1: عمور يقول لا أنا ما رايح، اريد يروح.
2: ما عاد يجوز ما عاد بعد، خلي نفرفشها شويه
1: خلاص صارت جديات. تحيه والله لكل محافظاتنا الحلوه كلها من زاخو للفوق.
2: بس يعني شلون بيها نجاسه اليوم ما بيها؟
1: عموري اشتهدي له فد شيء حلو لابو شهد، يقول يدلل.
2: والله هايكم سالمين حبيبي. هسه جاي تبث فد مكان انت لو شنو حسن لان طبت البيت.
1: الله يسلمك، هسه راح تسمع فد شيء حلو انت.
2: انت وين بدت بثت شيء لو وين؟
1: لا احنا وصلنا ختام البرنامج وياك،
2: قصدي العذر طولت يعني. انت حتبدي تبث يعني على فد سوشيال ميديا معينه؟ لو
1: لا هو على تطبيق راديو رشيد.
2: اي هذا عندي
1: اي هسه راح تسمع فد شيء حلو.
2: الله يسلمك الحبيب.
1: حبيبي اهداء لك هذا حبيبي، واهداء لكل المستمعين اكيد.
2: تحياتي لكم جميعا.
1: تحياتنا يا ورد، يا هلا ابو شهد. ختامه حلو يا ابو شهد، واللي حطنا بعين وحده نخليه بعيوننا الثنتين، هذا المفروض الشيء اللي دائما نطبقه بالحياه. اللي حبك عوفه، والما يثمنك اللي حبك لا تعوفه. شلون يقول قحطان العطار؟ الما يثمنك عوفه بس اللي حبك لا تعوفه. آسف يمكن خطأت بالتعبير. شكرا لكل الأصدقاء، شكرا لكل المحبين. عموري أنا أشكرك، مهم اللي بث كان وياكم في الإعداد والتقديم، نقولكم في أمان الله.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM.

0: مرتاح شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM في كل مكان.

تراني هم قبلك حزينة الصف نبية وعيني نجمة وتيها الدرب المدار بنص محطة وخلصت وقتي وحيد شاب راسي ولا لحقت آخر قطار ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف وربعت صحرة المشاعر بالخضار

انت من هاليوم وحدك شهرزادي، واني وحدي بعينك انت شهريار. يا حلات البسمه من اجمل شفات، ويا جمال الابيض الشابه سمار. يا قرار اللي اتخذته بكل قوايا، والحمد لله على هذا القرار.

0: شوي راجعين خليك متواصلين شوي راجعين الرايد وياهم
1: انها رامي بتوقيت

0: الرشيد أم
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد وربح ضعف والخير يزيد كلش سهلة إعلان إعلان إعلان على الرشيد على الرشيد الإعلان على إذاعة الرشيد وقناة رشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@wasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد FM 91.5.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: راجعين خليكم متواصلين شي وياكم. إنها ثالثة بتبقية أرشيد أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل كيت الربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهل. أعلن على رشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على رقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@wasitmedia.com.
0: رجعكم رشيد وياكم الرشيد FM في كل مكان.

يا ولد يا نزار صدق وعدو يا ولد ما نزار صدق وعدو انت عيوني لك الدار بس انت محروم.